0: quedar.
1: Radio Oxygène FM.
2: Aïe, aïe, aïe, aïe.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة، إلى كل القلوب حفظها الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. نسبحوا ونحيوا توت ليكيب اللي معانا، خونا وصديقنا الفاضل سي محفوظ الجراحي، مرام الهزلي، امل ام ادم، ناديه الشعامبي، وكل اسره اكسجين افهم. يقول لكم ان شاء الله يومكم اسعد. الايام الاربعاء 15 جويلية 2026، الموافق لواحد سفر 1448، التوقيت 6:44. يا رب عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. تقصد خون سيسروا إحنا من الجريوش، فما إشارات مرور نحترموها، فما الشباب ربي يهديهم بك الموتورات وبرشا قلق وإزعاج في الطريق، ربي يصلح رايهم، ما ندعيوش عليهم بالشر، على خطر ديما نطلبوا الهداية والإرشاد للجميع. احترام إشارات المرور واجب مقدس، وما نسوي دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. يعجبني برشا إنسان ساعات يقول لك أنا رجل كبير ما جمش نسوق في الليل، ويعني نحترم روحي، يشد بلايس ويشد داره خيم الليل آخر مثلا، يقول لك أنا تعب ومرهق ويسوق في الليل، وبعد تقع كارثة لا قدر الله. قضاء وقدر وربي حبنا كيك، لا احنا نحب الخير لروحنا. تعب ارقد في الدار، ما تمشيش تسوق كهربتك، خذ النقل العمومي عادي، والا انت ما تنجمش تسوق في الليل، علاش تغامر وتسوق في الليل؟ وساعات تلقى طرقات وكياسات مثلا ماش اناره، ساعات يكون الضوء مقطوع ولا مقصوص، ولهذا ردوا بالنا والاحتياط واجب. اللهم بحق هذه الاشهر المباركه لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن جسدنا داء، ولا تشمت بنا الاعداء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، أمين يا رب العالمين. حبيت نحكي اليوم على موضوع اللي هو برشا ناس تلقاها يقلق، ما نجحش في حاجة يبدأ مأيس وقلق ومتشائم ويغسل للدنيا نظرة يعني فيها يأس، فيها عدم تفاؤل بالمستقبل. لا تيأس إذا حرمك الله مما تحب. ساعات واحد ما ينجحش، يقرأ ويبذل مجهودات لكن ما ينجحش، ساعات يفشل في حاجة في حياته. ولا تحزن إذا انجبرت على التعايش مع وضع يؤلمك. ساعات تعيش في وضع مثل مثلا فلوس وإلا كذا، عنده شوية أمراض لا قدر الله، ديما نصبر ما نأيسوش، ويزمنا ديما أكل ابتسامة. فما ناس ربي عطاها قوة إيمان، ثقة في النفس، قد ما تعترضوا مشاكل ديما يقولك بحول الله نتجاوز المشاكل هذيك، ويركز روحه ويتحدى كل العراقيل اللي تعترضوا في الحياة. نقول لكل إنسان ابتسم، أصبر، أصمد، تحمل، لأن الله قال بكل رحمة بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونختم بالآية، ربي عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله تعالى. تلقى الناس تخدم على رويحة ذو مقصوص، هو يخدم ما عندوش وسيلة نقل، يمشي على ساقيه، تاكسيات ما فماش، فما الناس عملت إضراب ولا حاجة، يمشي على ساقيه يتحمل في سبيل أنه يخدم ويتعب ويعرق على فلوسه، وكيف ربي يبارك له في صحته وفي حياته وفي كل شيء. في النهاية نقول: يا رب ألف بين القلوب كما ألفت بين الأجساد، ارحم آبائنا وأمهاتنا، يا رب اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية، ويا رب من أراد بتونس الخضراء شرا فاجعل كيده في نحره، أمين يا رب العالمين. ألف تحية كبيرة برشا لخويا وصديقي وتلميذي خويا الغالي عدنان بكري، ربي يوفقه هو وعائلته وأسرته، وبطبيعة الحال نتمنى السعادة للجميع. أكسجين أفهم تخلكم إن شاء الله متابعة راقية لأروع فقرات أكسجين أفهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
4: تبليستي. كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبة غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى؟

0: ثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. أنفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزه، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
5: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: على اكسجين اثنين
1: من بنزرت من ارض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياه اكسجين افام تكمل لكم الحكايه سنين واحنا نعديو اصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائله الكبيره اكسجين افام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل طريقة سليمة للجميع. أكيد معكم حتى للحداش بالأخبار بالأكتواليتي بالموسيقى بالبنة تسمعوا الثقافة الرياضة الفن كل ما يخص الأعلام لو يكون حاضر معنا في نهارك زين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. دونك برشا منكم قاعدين يتصلوا بينا برشا تشكيات من البارح تليفوني موقفش المسنجر متاعي زيت كيف كيف تشكيات قصان الضوء معضلة كبيرة مشكلة كبيرة للمواطنين البارح في ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت في كامل تراب الجمهورية حقيقة. أعطونا نرجعوا للموضوع بأكثر تفاصيل. أمل معنا كوتي رياليزاسيون مرام قسم الأخبار تسموها في الموعد الأخباري للسبعة ونص رافقني محفوظ الجراحي. أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا بيك صباح الخير نهارك سعيد نهارك دقل وحليب صباح الخير أمل صباح الخير مرام كل الفريق صباحكم مرد وفل وياسمين مستمعينا ومستمعاتنا بكثير من الألم اللي غالب البارح ذو قص علينا الناس كل سهرنا رغما عنا للصباح حتى الماضي ساعة ونص من ساعتين ذو مخصوص لذا نقوله ديما رغم ذلك رغم التنكيل بينا نقوله ديما تحية تونس
4: تحية تونس تحية للتونس وين ما كانوا يسمون فينا داخل ولا خارج حدود الوطن. خارج حدود الوطن ما عندكمش قصان ضوء كل ساعتين في معتمدية ولا كل ساعتين في حومة ولا كل ساعتين في ولاية. يا سيدي ارتفاع في درجات الحرارة اليوم مازلنا مواصلين مع ارتفاع درجات الحرارة دايوغ أكثر تفاصيل في الميتيو
1: ميتيو ميتيو ميتيو
4: توصل إلى 47 درجة بتوزر وجندوبة درجة الحرارة. يكون طقس اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 حارا وقليل السحب بأغلب الجهات. أما الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي البحر قليل الاضطراب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 46 33 و46 درجة بينما تصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة. دونك درجات الحرارة في ارتفاع خاصة بعد الظهر. دونك وي طقس
5: ما اللي تحالف هذا تحالف الشيلي وستيك مش معقول
4: تحالف الشيلي وستيك
5: على حسب الشعب التونسي تحالف الشيلي وستيك. أنا يبدو أنه أنت طمنتني البارح في النشر الجوية
4: الأيامات اللي
5: جاية أيامات وهذا عايش بك الأمل لنا لكن الهيلات اللي قلتي باش يجيو وتهبط فيهم الحرارة إلى المستوى العادي خلينا نقوله ونرتاح من الشيلي ونرتاح من الكوبير
4: إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا ارتفاع في درجات الحرارة حتى الخبز والدلاع ما عادش يبرد فريجيدارات الكل مقصوصة حتى بريش دلاع عنقود عنب كيس ما يبرد ما عادش نجم تخلط عليه مالوغوزمون. دونك احنا راجعين ومواصلين مرحبا بكم الناس الكل كلمونا على 31 10 98 اسود صوتكم وراي رايكم.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
3: عندك أورانج.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسمياً الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمها كهوة؟
5: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية. ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: صناعي وتبع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et rafqo ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou 98 136 449.
1: تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: أوكسجين اف ام.
1: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
0: بالصوت العالي.
2: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
3: أخبار أوكسجين اف ام. الموعد الخبري على موجات أوكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026 ببنزرت وبمختلف ولايات الجمهورية، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك بالمقر المركزي لمنظمة الكشافة التونسية. ويهدف هذا المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. وعلى الصعيد الوطني، تحول وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. وقد طلع الوزير وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية على مدى جاهزية مختلف الوحدات وعلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لضمان نجاعة وسرعة التدخل، كما تابع وبصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عملية التدخل لمجابهة الحرائق ببعض المناطق الغابية وآليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. هذا وأكد وزير الداخلية بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي على أنه أحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجيا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها يوم أمس خلال ملتقى علمي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة، إن حسن استغلال الرصيد العقاري الدولي يعد من الركائز الأساسية لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية. وفي أبرز أخبار العالم، وصلت فرق الإطفاء الفرنسية ليلة أمس جهودها للسيطرة على الحرائق التي اجتاحت غابة في جنوب العاصمة، أحدى أشهر الغابات الفرنسية وأكثرها استقطابا للزوار، بعدما أتت على أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 1000 شخص. وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بعد توقيف مشتبه بهم وسط مؤشرات على احتمال أن تكون الحرائق قد أضرمت عمدا في واحد من أكبر حرائق شمال فرنسا خلال العقدين الماضيين، في وقت تتزامن فيها الكارثة مع ثالث موجة حر تشهدها البلاد منذ بداية هذا العام. نهاية المواد الإخبارية، منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أوكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان. أوكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين اف ام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: وجبت الزردة معاها نجلة تونسية. الزردة على رقح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت
2: السنه في الصيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: Horizon University, groupe de trois écoles en informatique, business et ingénierie. Wejdi fi Horizon, l'accréditation internationale ASIN, fil master au cycle ingénieur. Fi les parcours, kimal business computing, el big data and AI, system security, ou software engineering and DevOps. Mais la ila tحب تقرا prépa ou la licence, master ou la cycle ingénieur, marhaba bik fi campus Horizon. Et pour plus d'infos, kalmouna al 50 84

ذويلي شموعه منخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا خب الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البياه

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على وجه الفانسي ملا خوذ لافر فانسي بتاع تيتي بتسعة

0: 20 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
1: يلا جو
2: يلا جو صيف السنة حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله كادوات ملا. يلا جو
3: عندك اورانج.
4: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
5: اهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. ارتفاع اليوم في درجات الحرارة، ردوا بالنا على رواحنا، شاء ربي يعطينا على قد جهودنا، نشربوا برشا برشا ماء إذا كان الأمر يستدعى أنك تقعد في الدار أقعد في الدار. إذا بيان سور كبار السن ما نخرجوهمش من 11 حتى للأربعة، الصغار زادة كيف كيف في العمر ما نخرجوهمش. عندك بروغرام برنامج بحر تمشي بعد الأربعة ونص الخمسة الستة إذا كان أمكن ميسيلش، سينو تقول لي ما يخليونيش نقعد في الدار على خاطر الضوء يتقص عادة في البحر خير من الدار. هذيك حكاية اللي باش نرجعوا لها جوست من بعد شوية. مشكلنا من اليومية مع ستيك، لكن قبل تقعدوا معنا وقاية الكود كور. في الكود كور لليوم اخترنا ألفا بلوندي من مواليد 1953. أوي سي محفوظ، قلنا خلينا نمشي للريغي ترابي، عادينا اثنين ثلاث ترابي، قلنا الأربع نبدلوا شوية نمشي للكوديفوار. المغني من الكوديفوار متاعنا ألفا بلوندي اللي هو عنده صدى عالمي في الموسيقى، موسيقى الريغي. ألفا بلوندي اللي هو يغني بشكل رئيسي بلغته الأصلية ديولا، زيدا يغني باللغتين الفرنسية والإنجليزية زيدا كيف كيف، أحيانا باللغة العربية زيدا ألفا بلوندي.
2: يغني مداح وإذكار،
1: نعم، معروف بمواقع فو السياسية بيان سور،
2: قريبة من الدفاع القضية العربية،
1: نعم نعم. وهو الابن الأول من تسعة
2: أبناء ألفا بلوندي، من الفنانين اللي يعتز بإفريقيته،
1: أب مسلم وأم مسيحية،
2: أي ويدافع على إفريقيته، الانتماء الإفريقي، ولا ما يخجلش بالانتماء الإفريقي ويعتز به اعتزاز كبير برشا.
1: هو معروف جستمون، هو أبوه مسلم أمه مسيحية، تعلم في عائلته احترام جميع الأديان، ويظهر هذا في معظم أغانيه دايوغ ألفا بلوندي. وتم تعيينه من قبل الأمم المتحدة سفيرا للسلام في الكوت ديفوار هذا عام 2005. وأنا نتذكر مليح اللقاء اللي جمعني بألفا بلوندي وقت اللي جاء وغنى في مهرجان بنزرت الدولي، وكانت حفلة رائعة وكان شعلة الحقيقة.
2: أحب تونس، ميفرير يسميه، يقول ميفرير تونسيان، مش ميزامي تونسيان، لا ميفرير
1: مي فرير وي مي فرير. من عام 1982 ينشط الى حد الان الى الوقت الحاضر. ومن اشهر اغانيه سويت فانتا ديالو اللي باش نسمعوها اليوم في الكود كور.
3: Je suis Alpha Blondie et vous écoutez Oxygène FM, la radio du bonheur et de la joie de vivre. À très bientôt.

0: وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية في الزردة على رقح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: يلا جو سيف السنه حافله كادوات
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافله كادوات ملا. يلا جو
2: عندك أورانج.
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: سيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
7: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
9: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 أربعة 478-781-89-985-273-182-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات من الصباح حتى التو، ملي دخلنا للغاديو تليفون ما سكتش حقيقة، برشا برشا تشكيات من الانقطاع المتكرر للكهرباء. دايوغ فما حتى تجار اللي تقلقوا برشا واللي سلعتهم وسلعتهم فسدت، برشا برشا كلمونا قالوا لنا ولينا خايفين على الفريجيدارات نتاعنا، نخدموا بيهم الجلاس ذاب، الماء سخن، الحال وقف، الخدمة وقفت. اتصلوا بنا حتى أصحاب مشاريع اللي قالوا لنا وصلوا لنا صوتنا إذا أكسجين فام، رانا بالحال هذا وبالوضع هذا ما نجموش نقدموا أكثر، وعليش إذا كان فما عليش وإلا الأمر يستدعي أنه يتم انقطاع للكهرباء يعلمونا دافونس، يقولونا علاش تليفز تسكت وتعرف انت ماتشويت توا وناس تتفرج في الماتشويت وتليفز وناس تخرج وكيس عالم فما حركية يعني يبدأ يتفرج في في في في ماتش فجأة يقص عليه ذو يمشي بشيخ وكورنو جلاسة قهذيب في دارك انت ما عندكش الحق تقيل مرتاح، تحل كليماتيزور وتقيل مرتاح بتعالة انه الناس الكل سيونس يونيك والناس الكل تروح فرد وقت وفما استهلاك كبير للمكيفات في الديار، دونك احنا نقص الضوء
2: مع ارتفاع درجات الحرارة وهذا في الليل بارح توستاكي قصت الكهرباء على منزل برجيبة وتينجا وبعض الجهات من بنزرت وبعض الماتر وإلى آخره، أنا مش معقول هذا، حسستوني أنا شخصيا، حسسوني أني مواطن تونسي من درجة ثانية. ما يمولي بس البارح البارح في نفس اللي قصت هي البرلمان التونسي ساتقل على زوز قروض لستيك مولي بس بش ندفعها، احنا القروض الشعب التونسي بش ندفعها، نكل بي انت دولة نقضك بالقروض. أنا
1: في تدوينة ناقدة
2: ما نشفها ماذا ما مش مازلنا نستنوا منها استقاذيه.
1: في تدوينه ناقده علق المخرج عبد الحميد بوشناق على الانقطاعات المتواصله في التيار الكهربائي خلال هذه الايام، معتبر انه اللي يعيشه المواطن اصبح وضع مرهق يومي يزيد من منسوب التوتر والاحتقان. وجاءت تدوينته بلهجه ساخره وغاضبه، عبر فيها عن استياء من تكرار الانقطاع مقابل تواصل الاعباء على المواطن. التدوينه شنو اللي فيها للي ما قراهاش؟ عبد الحميد بوشناق مخرج تونسي ابن الفنان لطفي بوشناق، الضو باش يقص في كامل والفاتورة ما تقصش، ما تخلصش يقصوا عليك، مخلص يقصوا عليك، كل شيء في هالبلاد مجعول باش يكرهك في حياتك، باش يخرجك من سينتك ويحرق لك أعصابك ويعيفك في روحك. هكا جاي في تدوينة المخرج التونسي عبد الحميد بوشناق، وتعكس التدوينة هذه جانب من حالة التذمر المتصاعدة لدى عدد كبير من التونسيين إذا اضطراب التزود بالكهرباء، خاصة في ذروة فصل الصيف وما يرافق ذلك من تساؤلات وانتقادات بشأن الخدمات الأساسية وظروف العيش اليومية. احنا تليفوننا ما وقفش من الصباح، الناس الكل تتشكى، الناس الكل تتذمر، الناس الكل كان اللي يخدموا في ستيك يلقاو في مبررات وتبريرات وتلقاهم يكتبوا من لوطة
2: تو ولاية كما ولاية منزرت والحمد لله ربي حباها بالماء، عندها تقريب خمسة سدود، ثم أماكن في ولاية منزرت في كامل ولاية منزرت بعض المعتقليات اللي ما فيهاش ماء مقصوص، والكهرباء زاد قص كما قال تو عبد الحميد بوشناق في التدوينة متاعه. إيه لا متى وين باش نمشوا وين باش نمشوا سيد رئيس الجمهورية؟ أنت بدك تكلمت وقلت لو ثم تنكيل بالشعب يقصوا الماء ويقصوا الكهرباء، هي ما احنا انا مواطن ما عنديش سلطه، انت عندك سلطه
1: إينا.
2: انت عندك سلطه فرقها الوضعيه دي، شنو تو احنا باش نصدروا كهرباء لاوروبا واحنا تقص علينا الكهرباء بالرياح وبالسمش وبالواحد تقص عليه في الكهرباء، فاحنا تحسوا فينا اللي احنا مواطنين من درجه ثانيه. عليه عليه
1: vous avez excellé l'Afrique راكم توا محط معناتها اهتمام الجميع سوسيتي تونسيان دو ليكتريسيتي دو غاز ما راكم انتوما استيك فريمون ما انت محل اهتمام التوينس الكل لي بوبليكاسيون لي ستاتيو تدوينات الكل الكل تتشاكا رحاب ميسالش احنا سمعنا برشا تليفونات اذا كان فما شكون يحب يتدخل يتحدث عن الانقطاع المتكرر للكهربائي يتفضل. مرحبا ميسالش انا نسمع فيك قاعده تحكي توا دونك راو راو ما نجموش نعديو تليفونات الكل ما نجموش نعديو لي زافي نتاع الناس الكل مي انا وصلنا لكم صوتكم احنا بدنا متضررين. والله ضحكتني ضحكني مساج البارح وصلني يا اخي نادي انت عندك الضوء يقص يا اخي انا خينا ملا عندي الضوء يقص ملا الضوء عندي ما يقص قص برشا مرات البارح الضوء دونك قص مره واثنين وثلاثة مرات مش مرة بركة يعني أنا نسكن في تينجا قص الضو أمي تسكن في مازنبورغي بقص عليهم الضو الأحياء الكل معناتها رانا احنا مانيش حالة استثنائية أكسجين بيدها يقص عليها الضو ومشاكل تقنية
2: لا معناها تو شوف نادي بربي تو هي شركة عمومية شركة وطنية تأسست وتكونت من الأول عن طريق سي مك زيدي الله يرحمه وينعمه راهي بأموال تونسية بأموال وعرق التوانسة إيه شنو أنت دورك ماكش فوق القانون راك
1: أمل
2: راك مؤسسة عمومية ماكش فوق القانون في خدمة الشعب وتقول لي يا حرفائنا الكرام منين كرام احنا وأنت تقص عليه الضوء خلاص يلزم نقد المؤسسة دي نقد حقيقي من أجل بناء ورؤية جديدة داخلين العصر الحديث والحداثة بستيك كما هكا ولبسونات كما هكا ما عادش مقبول هذي
1: واضح. احنا معنا مدام نجوى أهلا وسهلا مرحبا
3: صباح الخير يعيشك عايش بنتي يعطيك الصحة في الموضوع أنت سي محفوظ ربي يبارك لكم في
1: القصه الضوء لا شكرا مين نتكلم فينا منزل بورقيبه مدام نجوى
3: منزل بورقيبه منزل بورقيبه صدقني
1: مين حي وين تسكن بالضبط وين تسكن
3: منزل بورقيبه فين
1: في
3: وسط البلاد
1: وسط البلاد ميسيلش مهم منزل بورقيبه وسط البلاد
3: مقصوص الضوء زيد بالبرش مشيت بتنجا في دارنا كيف اما وانا عندي دواء انسولين مشروفين نجرق ودوايات
1: يزمو فريجيدير الدواء
3: الانسولين
1: تاع السكر ونحن نعرفو
3: تاع الفريجيدير
1: فوالا نعرفو دواء الانسولين يزمو فريجيدير
3: انا شايف ساعات مقطوع مش من السبيطار ناخذها من الفلوس الانسولين انا كي نخرج باش نعدي نزرق نزرع ميكرو حاجه مختصه نحطو فيها باش يبقى لي بارد ناخذوه احنا انا كي ناخذو بارد من الفارماسي البارح هذا مقصوص عليه يتلوح لي انا هذاك يتلوح الدواء هذاك تاع السكر تاع السكر
1: قداش قعد الضوء مقصوص مدام؟
3: بقى برشا قاص الضوء مرتين ثلاثة وزيد في الليل نحطه له في الجدار ويقص بعض نسكر بعض خاطر ساعات مرة فاتت ضربت في الجدار
1: مثلا
3: يا ضربت في الجدار يرجع قوي نقص سكر وترجع حل سكر في الجدار عاود رجع عاود وعاد لام قاعدين وفي القيله موتنا بالسخانه ياسر بصراحه
1: البارح راهو من مطليثه في القايله حتى للسته ونص نتاع العشيه باش يرجع الضوء
3: نسمع في الراديو نسمع نتابع انا في اكسجين انا نسمع وفيها فيك من الصباح نعود نسمع فيك ياسر مقصود الحق زعما هما كيكا اللي عندهم يخدموا تلقى يقصوا زعما الصغيرات نتو اللي عنده دواء واللي عنده كل شيء مش معقول بصراحه الحق ياسر خاصه البارح تعذبنا ياسر هذا يعني سخانه ربي سبحانه وزيد الضوء يقص زيد حتى ما نعملوا ما نمشي للجاده ظلمه جاده وين مش تبقي في الظلام ظلمه الدنيا ضوء مقصوص راه مقصوص ما نقولش كاش نخش عاد الظلام هكاك ندور لا ماء بارد لا حتى شيء
1: يعني شكون اللي باش يحميهم الاجهزه اللي عندنا في ديارنا راهو تبدا تتفرج في تلف زي يقص عليك الضوء تبدا حالك اللي ما تزور يقص عليك الضوء يبدا فريجيدير يخدم الضوء ويقص
2: لهم
1: اي نسكرهم
3: انا نسكرهم ما عندناش نقص باش الضوء كيوجه ما يرجعش قوي نسكر فيها نسكر نحطه في الماء من فوق في بدي فرج شوي بس يبقى بارد شوي اللوطه تسخن من اللوطه تسخن يعني عندك حاجه تبدا ناس لطابه ما فيها في الجدار من لوطه
1: يعني احنا اليوم مالوغوزمون احنا اليوم كمواطنين يلزمنا نلقاو حلول بديله معناتها احنا اللي نخمموا في رواحنا ويلزمنا نخمموا في حلول بديله باش ما يقصش علينا الضوء ولا كيفاش دونك اذا كنت تسمع انت يقول لك الانقطاع المتكرر الكهربائي في الصيف نتحدث عن استيغ لهنا الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اللي يقولوا لك انه تجاوز الطلب على الطاقه السعه القصوى لشبكات التوزيع احنا نضطر كشركات لقطع مبرمج اللي هو يسمى ديليستاج وتشوف انت معناتها باش نتجنبوا كيف ما هما يقولوا نتجنبوا انهيار الشبكه بالكامل واحنا زيد رانا مش احنا اللي باش نلقاو حلول بديله والا
2: مش احنا
1: مع ارتفاع درجه الحراره يلزمنا
2: على 26-30 مخطط نتاعك 26-30 مخطط بشركه كيما هكا باش توصل بالشعب التونسي عام 30 بشركه كيما هكا بصونات كيما هكا بستاك كيما هكا ستاك هي المفروض هي تلقى الحلول
1: جوستومون انت تعرف كيفاش تزيد من المقاومه الكهربائيه في الاسلاك وانت معناتها كشركه تعرف كيفاش
2: صراحه مش معقول سو كي سباس اكتويلمون مشكل كبير برشا
1: مادام انت مريضه عندك زريرق دويك في الفريجيدير يقص عليك الضوء تضطر انك الدواء هذاك يفسد يطيش حالتك الصحيه تعبه فما شكون اللي يتنفس بكونسنتراتور معناتها فما شكون اللي راهو يقص عليه الضوء وهو عايش بالكونسنتراتور
2: الانسولين يتحط في الواحد
1: مادام نجوى
3: ماما اهلا مادام
1: نيتي نخلي لك كلمه الختام في الختام شنو تحب تقول
3: ماشي قصوا علينا الضوء
1: ماشي قصوا علينا الضوء اي نعم
3: بعض واحد يسكت عليه نفس ماشي يتنفس يبقى يفغم ماشي قصوا علينا الضوء
1: واضح
3: انا دويت في الجدير والله دويت في الجدير تلبس في السبيطار نفغمو قاص الضوء لو ما انت شويه باش تبرد قاص الضوء العباد البارح بالليل شيء اسف السبيطار مزبور جيب البارح والله والله
1: شيء اسف في منزل بورقيبه فريمون مدام نجوى قلت لي يلزمو يتقال يعطيك الصحه تحيه كبيره ليك شكرا ليك قال لك يقصوا في الضوء ويعملوا في ديليستاج باش الدنيا ما تسوتيش اوكي معقول هيكم حد امكانياتنا في البلاد هذيا وحد امكانيات الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اما هذا معناه انهم يعرفوا اللي باش يقصوا الضوء على مناطق فما ناس مرضى فما شكون اللي بالكونسنتراتور فما شكون اللي عنده دواء ومواطع الملعبيد راهو كيما تبعثوا باش تجيو تنبهوا باش تقصوا الضوء قال شي نرجع للمخرج عبد الحميد باش نناقش بتني تدوينه تخلص يقصوا عليك ما تخلصش يقصوا عليك يا مو انا قاعد نخلص فيك وتقص عليا في الضوء من حقك انك تعلمني يا اخي عمني وقصيتوا علينا الضوء
2: استاذ عمرها اكثر من 60
1: خاطر امكانياتكم محدوده وسنين تقصوا علينا الضوء وامكانياتكم محدوده ومش محموده هاي يا سيدي تصرفاتكم اي
2: إلى متى؟ هي وصلت حتى تعمل في مشاريع في الكهرباء الإلكتريفيكاسيون في أفريقيا في بلدان أفريقية وعندها هي تقص عليك الضوء هنا أنا مانيش فاهم علاش الشركة ذي بقات كتسكنها كي هي كيما شركة الماء زاد كيف شركة الماء يعمل هكا يقص عليك الماء يقص الماء ثم الناس عطاشة تو في السخانة ذي في الدقرين تاع السخانة الطالعة ذي تقص الضوء وتقص الماء وبدون اعتذار زاد
1: الحقيقة
2: حلفائنا الكرام كذبة كبيرة يعملون فيها في الأكبر
1: انقطاع التيار الكهربائي وإلا التذبذب اللي صار في عدد من الولايات بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد أثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي احنا نطلب منكم الشركة التونسية للكهرباء والغاز انكم تتدخلوا لإعادة الخدمة للناس معناتها تراعيوا الناس اي تراعيوا الناس دونك الناس تتذمر تتشكى ناس مرضى استخدم على رواحها زيدا تضروا زيدا كيف عندنا مداخلة أخرى رحاب لسم بي عصيمة مدام أحلام
4: وي عصيمة
1: أهلا وسهلا مدام أحلام مرحبا
4: عجب
1: نتكلم فينا مدام أحلام
4: أنا من ماطر تحديدا من راس العين
1: الله الله على ماطر البارح أعلى درجات حرارة في ماطر بي إيش صار في ماطر البارح؟
4: أختي البارح قص علينا الضوء خمس مرات 6 ساعتين والمرة 4 ساعات ونص ساعة
1: باي مدام احلام حاول انك تقعد لنا في بلاصه فيها ريزو باش نجم نسمعك بالكدا والصوت يكون واضح.
4: هكا صافا
1: لبس اي نعم باي. خمسة مرات قص عليكم والمره الاخرى قديش قعد مقصوص؟
4: من
1: 10 ونص نتاع الليل ما ساعتين ونص نتاع الليل يعني اي بقعدوا قعدتوا تمرحوا مال البارح
4: بنتي عندك شيء تصير انا غادي يخدم لي راني صب على روحي في الباب
1: اي نعرفها فات سبن الماء هذا خاطر الصغار البارح بربي خلينا ندخلوا اموال الدوش يا ماما نصبوا على رويحنا شويه ماء بارد
2: والماء سخون
1: اي والماء سخون
4: ولادي راجلين وانا في وسط اختك وانا مروح كل مره المره الاخرى
2: مرحبا.
1: وي هذا اللي صار في ماتر البارح كما اللي صار في منزل بورقيبه وعدد من ولايات تراب الجمهوريه التونسيه. مدام احلام انت زاد الطالب باش ما عادش يقصوا عليكم الضوء، نطالبوا كلنا باش ما عادش يقصوا علينا الضوء للاسف الشديد. وراه عندنا برشا تليفونات حبينا ناخذوا تليفون من منزل بورقيبه، تليفون من ماتر، نوعوا شويه باش نرضيوا الناس الكل. يلزمنا نسمعوهم، نحسوا بيهم، يحسوا اذاعه اكسجين افام، اذاعه القرب، وما كي يتكلم يفرهد على قلبه شويه المواطن التونسي. قالت لك بيتا بين صغاري، مره نمروح على هذا ومره نمروح على هذا. مش معقول.
2: مش معقول والله ما هو معقول والله. غريب قلت لك راهو ثم مؤسسات عموميه معناتها تتعامل مع المواطن مع الحلفاء الكرام بين معقبين بهكذا شكل. مش معقول قص عليك الضوء من غير ما يعلمك ويرجع من غير ما يعلمك، زاد ما تعرفش وقتاش يرجع كيف يرجع، ينجم يكسر لك يحرق لك حاجات معناها كيما تلبسه كيما
1: يرجع بقوه
2: يرجع بقوه. ثم الشركه نتاع المياه زاد تعمل هكا تقص عليك الماء. مع يا ودي راني في ولايه فيها خمس سدود ولا قداش، من اكبر السدود هز الماء نتاع يانا من الشمال هم هبطه للجنوب مية مية الشمال. اي وانا عطاش احنا هنا عندنا بلايص فيها شماعة. شو كلام هذا في السخانة هذيا؟ ومات البارح على فكرة كما شارت زميلة الصباح قالت لي راهي البارح وصلت تقريبا 47 في مطر. حرارة. حرارة مرتفعة برشا.
1: الحل هو زيادة استعمال الطاقة الشمسية. يظهر لي حل ناجع. كلما زادت الحرارة
2: أو
1: كان إنتاج الطاقة أقوى لازم إرادة سياسية باش تسبب

0: השליח קורוז לסטייק. אני אחדת קורוז, התחלתי לסוח את התסדיר לקהרבה, תסדיר לקהרבה לאירופה כל, על תריק שמס ועל תריק ריח, תתק נזיפה.
1: انا صحراء شاسعة واسعة.
0: وما سخانة مع الدنيا كل الكهرباء ما قداش ميجاوات حصيلوا
1: تعرفوا
0: بالميجاواتهم
1: دغنيغمون الصين احتفلت بميات السنة دون انقطاع الكهرباء
0: شكون الصين؟
1: الصين احتفلت مؤخرا بميات السنة دون انقطاع الكهرباء
0: الصين عظيمة الصين
1: الصين العظيمة يا سيدي يعطيكم الصحة ميرسي بوكو على تفاعل الناس الكل راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة

وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار

0: كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
2: عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي،
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا. أنا
5: خطير، مرحبا بك نادية، مرحبا بأحلى مستمعين الأكسجين FM. مرحبا
4: دكتور. دونك اليوم عنا موضوع يهم الأطفال، عادة الكلاب للأطفال، الأعراض، المضاعفات، الإسعافات الأولية والوقاية.
5: صحيح، كثرة الحالات هذه هي ولات إصابات شائعة. دونك نحكيو برشا على الوقاية، أما سورتو إذا كان لا سمح الله صارت المشكلة هذه يلزمنا تدخل سريع ورعاية طبية تشويت للصغيرات باش نحميهم بالطبع من العدوى، وخصوصا هناك المضاعفات الخطيرة. إيش هي الأعراض؟ هي راهو تختلف حسب المكان متاع العضة، العمق متاع العضة، وزادة العمر متاع الصغير. تنجم تكون ثم ألم مجيعة برشا، احميرها تلقاها البقعة متاع العضة محمرة منطبقة، ساعات يخرج منها دم، يعني فما نزيف يجي يكون حاد إذا كان فما التمزق متاع الأوعية الدموية. الجروح تكون مختلفة وتصير حتى التمزقات، على خاطر قد ما الفك متاع الكلب يكون قوي قد ما الأنسجة والعظام تنجم تتأثر وتنجم تصير حتى كسور زيادة في العظام. المضاعفات خصوصا العدوى البكتيرية، أول حاجة العدوى البكتيرية موجودة خصوصا كاللعاب متاع الكلاب، فيها عديد الجراثيم كما السيبتوكوك والستافيلوكوك، وأخطرها الكزازة كالتيتانوس. التيتانوس خصوصا إذا كانت تلقيها ما فماش تفكير تنجم الجرثومة هذه تمس الأعصاب وهي خطيرة خطيرة جدا. نفس الشيء الأنسجة تنجم تكون لساعات تمزقات كبيرة تمس العضلات، الأوتار، الأوعية الدموية، وتنجم تضرر زاد الأعصاب وتصير تشوهات لا سمح الله. وكما قلنا الكلاب الكبيرة تنجم تتسبب حتى في كسور العظام متاع الصيد. الأخطر هو هكا داء الكلب السعار نسميه. دونك لهنا نردوا بالنا على خطر الفيروس متاع السعار أو قاتل يجم يصيب الجهاز العصبي، وخصوصا انتقل إذا كان الكلب يكون مصاب وما هوش ملقح. من العوارض الإصابة عند الكلب وكرة تردوا بالكم، إذا لقيتوا لا سمح الله كلب هايش هايش برشا مش عادي، وقال هايد هادي أكثر من العادة وتلقى عنده لعاب يصير بالكم منه بعد عليه. دونك ينجم يعدي العدوى، والعدوى تجيب بعد فترة حضانة طويلة تنجم تموت أكثر شهر من شهر الحمد لله. دونك أما ردوا بالنا على خطر تنجم تكون قطيرة ما تظهرش العوارض توا، دونك بعد شهر ولا حاجة هيك علاش يلزمنا نراقبوا هكا الكلاب إذا كان عندها مشاكل، وتوا نشوفوا شنو نعملوا مع الصغير، وخصوصا إذا كان ظهرت أعراض عند الصغير، على خاطر تنجم تتعدى الفيروس حتى للأعصاب، يولي عنده سخانة ويولي عنده جيعة في الراس، تعب، عنده صعوبة في البلع، ساعات هيك عنده يا هيجان يقول مقلب وزاد التشنجات، وإلا تعرض حالة الشلل وتوصل حتى للغيبوبة لا سمح الله والوفاة. دونك ردوا بالنا تو نحكيو عليها في العلاجات. أول تو نوصلوا للعلاجات، فما علاجات أولية فورية هنا على عين المكان، ماذا بينا تدخل سريع هنا نحاولوا النفس كالجرح فورا بالماء والصابون نحطوها لدقائق بعدها. نفس الشيء بشكيكة باش نطردوا إذا كان فما جراثيم ولا حاجة نعصموها. نحاول نسيطر إذا كان فما نزيف نضغطوا بلطف يعني ما نعملوش كالجرو على الجرح. نجمو ناخذوا كومبريس معقمة باش حتى يتوقف الدم أما ما نعملوش قياطر بينا نغرزوا للصغير نخليه حتى يوصل للمستشفى. كما قلنا دونك النظافة تنظيف بالماء والصابون ولا معقم. بعد ما طهرنا الجرح نحاول نغطيوه كما قلنا بضمادة معقمة باش نحميوه من أي جراثيم ونتوجه فورا إلى المستشفى. هنا يكون الفحص أكثر دقة للجرح. الطبيب يجي يصف له بعض المضادات الحيوية وبش يعطيها اللقاحات أو التطعيمات ضد الكزاز وخصوصا ضد داء الكلب. لدينا نهارة العرضة يعني كل شيء يعطيها كالمصل كالجلوبيلين المناعي ضد الكلب. نقدر نقوله هنا حول الجرح يعني وين فما الجرح هكاك باش نحصل فيروس توت سويت. وبعدين نعطيه هكا التطعيمات النهار الاول نعطيه الجرعه الاولى بصفه عامه هي حقنه هي في الكتف ولا عند الصغيرات في الفطنه عند الرضع. نزيدوا جرعه ثانيه في اليوم الثالث وبعدين جرعه ثالثه في اليوم السابع ونكملوا بالجرعه الاخيره في الجرعه الرابعة نعطيها في النهار بعد 14 يوم. أما الوقاية التقضية الأساس ردوا بالنا توما مع الكلاب التايبة بربي خصوصا المصالح الجهوية والبلدية وغيره. دونك إذا كان صغير رد بالنا ونحطوه في الدار وحده مع كلب حتى وكان كلب أليف. دونك نتستر صغيراتنا رد بالك تقترب من حيوان ما تعرفوش حتى قطة زادة ونشوفهم برشا يمسوا الكلاب ويمسوا الكلاب ترد بالك ما مش كلهم ملقحين ونجموا عدوا عديد الأمراض ونجموا عديد كما قلنا الأمراض الخطيرة. حاجة أخرى نقولوا لصغيراتنا بربي إذا عندكم كلب في الدار حاولوا ما تقلقوهاش كي يبدأ يأكل ولا كي يأكل ولا كي يبدأ ليه هكا بالجار ومتاعه صغير. دونك كيف كيف حاولوا أن الطائرات ما يعملوش هكا اللعب العنيف قدام الكلاب اللي يجري ولا يسرق. لا القطر ساعات يحفز الغريزة متاع الهجوم عنده الكلاب. زادة كيف هذه نصيحة للناس كل إذا اقترب من الكلب غريب ما تعرفوش هنا نعلم فارنا وإحنا زادة كيف نقف على البلاطة مش علينا شجرة ما نتحركوش ما نغزلو لوش في عينيه وما نحاولوش نجرب. نأكد الناس اللي تربيت كلاب ماذا بينا تقوم بك التلقيح الدورية وربي يحفظ صغيراتنا وإن شاء الله صغيراتنا ديما لباس.
4: شكرا لك دكتورنا المنير يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه النصائح. تحية كبيرة للجميع طريق السلامة إلى كل مستعملي الطريق إن شاء الله نهاركم زين.

0: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة
3: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
2: إن شاء الله خير
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
2: يعني تبدل اسمك هو
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: يحيش بيك متغشة هكا
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
7: أما ديما نحتار شنو ناخو
6: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
7: إكرون سولير ب 19900
6: أي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
8: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلس كونفور ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفور ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة كونفور ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97 273 943 25 273 943

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: أوكسيجين FM.
3: أوكسيجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أوكسيجين FM. الموعد الإخباري على موجات أوكسيجين FM. مرحبا. جهويا أفضت الحملات الرقابية المشددة التي نفذتها المصالح الرقابية في ولاية بنزرت خلال الفترة المتراوحة بين يوم 4 ويوم 14 جويلية الجاري على طول الشريط الساحلي الرملي في معتمديات غار الملح وأوتيك وجرزونة وسجنان ورأس جبل، إلى تحرير 53 مخالفة اقتصادية وأمنية وصحية. وتتوزع مجمل تلك المخالفات بين مخالفات اقتصادية، وبلغ عددها 41 مخالفة تعلقت أغلبها بعدم إشهار الأسعار، أسعار الخدمات، وعدم مسك فواتير الشراء والبيع بأسعار غير قانونية، ومخالفات أمنية بلغ عددها 10 مخالفات ومخالفتين صحيتين، مع تحرير محضر تنابير صحية حسب ما أفدنا به الزميل طارق شبر. تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026 ببنزرت وبمختلف ولايات الجمهورية، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وعلى الصعيد الوطني، أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ فيصل طريفة أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أنها تعود إلى موجة حر استثنائية رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية، إلى جانب عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية. هذا وقال رئيس المدير العام لستاك خلال تصريح إعلامي اليوم إن الانقطاعات الأخيرة في تونس نتجت عن تزامن عدة عوامل، أبرزها الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة 1 والخامسة مساء، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة للمساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة. كما كشف عن تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر، موضحا أن تونس تستفيد من اتفاقية تبادل الطاقة مع الجزائر لدعم الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، وأن هذا العطب انعكس على كمية الطاقة المتاحة وأسهم في زيادة الضغط على المنظومة الكهربائية. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة لا ينعكس فقط على زيادة الطلب على الكهرباء، بل يؤثر أيضا في كفاءة التجهيزات والمعدات الكهربائية، وهو ما أدى إلى تسجيل اضطرابات وانقطاعات في عدد من الدول، بما في ذلك دول أوروبية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة. كما تطرق طريفة إلى ما يعرف بالديسيتلاج أو القطع اليدوي والمبرمج للكهرباء، موضحا أنه إجراء تقني يتم اللجوء إليه عندما يتجاوز الطلب القدرة الإنتاجية المتوفرة بهدف الحفاظ على توازن الشبكة ومنع انهيارها بالكامل. وأكد أن عدم اعتماد هذا الإجراء عند الضرورة قد يؤدي إلى حدوث بلاك أوت أو انقطاع شامل للكهرباء على كامل تراب الجمهورية، وهو سيناريو وصفه بالأخطر نظرا لصعوبة إعادة تشغيل الشبكة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات تقنية معقدة. وفي هذا الإطار استشهدت طريفة بما شهدته إسبانيا خلال سنة 2025 من انقطاع واسع للكهرباء استغرق نحو 24 ساعة، قبل استعادة التزويد بشكل كامل، معتبرا أنه الحفاظ على الاستقرار الشبكة الوطنية يمثل الأولوية القصوى للشركة. واختتم الرئيس المدير العام لستك تصريحه بدعوة المواطنين إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، بما يساعد على ضمان استمرارية التزود بالطاقة وتفادي اللجوء إلى إجراءات استثنائية للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران نفر حملة أمنية يوم أمس شملت منطقتي جبل الأحمر وحي ابن خلدون بالعاصمة من إلقاء القبض على 14 شخصا صادر في حقهم مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا سلب وعنف. وقد أسفرت هذه العملية عن الإطاحة بسبع مروجي مخدرات من بين الموقوفين، حيث تمكنت الوحادة الأمنية من حجز كميات من مخدر القنب الهندي وعلب من الأقراص المخدرة، إضافة إلى مبلغ ماليهم متأتي من عائدات الترويج. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومباشرة الإجراءات القانونية في شأنهم لإحالتهم على العدالة. وفي أبرز أخبار العالم، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن بأن عددا محدودا من السفن عبر مضيق هرمز اليوم بعد ساعات من استئناف الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري على إيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. وذكرت الوكالة أن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط الإيراني وخضع لعقوبة أمريكية أبحرت باتجاه خليج عمان قبل أن تتوقف بعد وقت قصير من خروجها من المضيق. وأضافت أن ناقلت نفط مملوكة لشركة يونانية وتحمل شحنة من الخام السعودي عاودت إرسال إشارة التتبع مجددا متجهة نحو ميناء الفجيرة خارج الخليج العربي بعدما كان آخر موقع معلن لها داخل الخليج قبل 3 أيام. وبحسب بيانات التتبع فقد عبرت المضيق أيضا ناقلة صغيرة للوقود وناقلة بضائع في الاتجاه. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون طقس اليوم الأربعاء حار مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ستهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وجنوب. أما البحر سيكون قليل الاضطراب وتتواصل درجة الحرارة في الارتفاع، حيث تتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 و 47 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل. نهاية المواد الإخبارية منته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين فام المتوفر على البلاي ستور في الأمان.
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمها كهوة؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم

0: أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Awes Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo. Toi Frelcom. Large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo. Irafko. Oubensi Halkarhabtek Ouedouk. Oumahom. Tensach Kaweta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمد كلمونا زادة على 98 136 448 ou elle 27 957 623.
2: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: نهارك زين
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
3: أفار اليوم في أحسن أفار
4: أحسن أفار
5: ملا أفار
1: نهاركم زين نهاركم اسعد ليام الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل الناس البرونشي على 90 فام على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn جاي وقت لافاريات باش ناخذوا احسن لافاريات اليوم من عند مريوما من اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا صباح النور
6: صباح الخير مرام صباح الورد والياسمين
1: اهلا وسهلا مريومه صباح النور شنحوالك ساعه قبل ما تعطينا لافاريات قص عليكم الضوء الا ما قصش اعطينا وي
6: الحقيقه ملي مشى سبشير يحوس وخلى بنزرت كل كريم
1: بلي دخلت بعض هكا ويلزم يرجع مال
6: اي لازم
1: يطلعش هو يقص عليكم في الضوء بالعاني يظل لي هو يقص علينا ولايه كامله في الضوء
6: لحاتين وإن شاء الله ديجا يجيب خير وإن شاء الله يعمل وقت مزيان وكهو
1: إن شاء الله وإن شاء الله إحنا في بنزرة الضوء متاعنا يتريقل سينو ماريو ما عطينا شنية عنا لفريت اليوم
6: اليوم عنا أرض للبيع هذه المساحة متاحة 192 متر مربع موجودة في منزل جميل هنا في بنزرة في الرمال السوم متاحة 500 دينار متر مربع يعني السوم الجملة متاع 192 متر مربع هو 130 مليون قابل للنقاش فيها شهادة ملكية فردية بتبيع فيها الماء والضوء وأي عقار بشي تباع على طريق أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا دي ما نقول يجي من البيرو أون فان سيرفيس دامين يطلعوا على الدوسي جوريديك ومن بعد نقدموا في لي بروسيدور قبل كل شيء. بخلاف هذايا عندنا دار للبيع هذه موجودة في البحيرة المساحة نتاعها 98 متر مربع هذه فيها دوز إتاج الطابق الأرضي في صالة زوج بيوت نوم كوجينة ومنشر وبيت حمام كيف الطابق الأول فيه إس بلس دو مع كوجينة وشرفة صغيرة وبيت حمام والطابق الثاني فيه زادة إس بلس دو أما ماهيش كاملة دونك ينجم يكملها اللي باش يشريها وفيها الصح وفيها بيت الصح الثمن نتاع الدار هذية الجملي هو 430 مليون قابل للنقاش كبلاسمون مزيان على الاخر وكي سوم زادة مزيان على الاخر بارابور معناها هذا الكل
1: صحيح سومها باهي بالقدا
6: اي ما انت تلقى حاجه حاضره جوست انت باش تركحها هكا شويه وتسكن فيها تستحق الحقيقه السوم هذيك
1: صحيح اي
6: هذيا نعرف اللي الطقس توي كمرام طقس من 39 ل 40 ل 42 طالعين من الظلمة وكل حد يجي يصيف بحضينا في بنزرت
1: يجي تبرد بحضينا
6: والله فمي يبرد يبرد يمكن نصور بنزرت هكا بالدوغري هذيا نتاع سخانة يقول لي اقل ولاية فيها سخانة بالذات
1: اي هي اوغوزمون هي هما الولايات الكل بريسك نفس السخانة صبحنا نحكيو على مانتر سجلت اعلى درجة الحرارة 47.5 معناها برشا اما شنو يمكن لافونتاج اللي في بنزرت اللي احنا على البحر دونك هيك منسمة تلقاها كومين بارابور الولايات الاخرين اللي تبدا بعاد على البحر واللي يبداو لداخل المناطق الداخلية دونك تبدا مخنوقة شوية الطقس يعني
6: اينا معاك برا في الكلام اللي كنت تقول فيه دونك مرحبا بكم البنزرت والبحر بنزرت ونسبة بنزرت واللي حبي يجي صيف بحضينا عنا ديزا بختمو للكريكي معنا بيت بالبيسين دونك مرحبا بكم تكلمونا على 93-175-458 وإلا 55-499-878 واللي زيدا يحب يدور في بنزرت بكهرباء كليماتيزي وجديدة من زيلت دونك كيف يحب يكري من عندك راهب مرحبا بيه يكلمنا على 72-435-3 جيش حاجة بركة نومرو 93-175-458 مهوش ديسبونيبل لجمعة هذية جيش يرجع ديسبونيبل أبختير من هارت الاثنين سينا ومرحبا بيكم من في الكل وإن شاء الله عطلة مزيانة تعديوها معنا
1: شكرا لك مريم العياري من أجنسي موبيليير إكسبريس نورة. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى للحديش, وكما كنا نحكي وعلى درجة الحرارة العالية طول العشرة واربعة البيك متاع السخانة. هي الحقيقة من الطقس ذي من ستة ونص تبدأ ديجا الدنيا سخونة, تقولش علينا معناها الوقت التسعة. دونك ردوا بيكم على رويحكم, اشربوا برشا ماء, خليوا بدنكم يضغطي, وفي نفس الوقت استحفظوا على رويحكم, البسوا شابو وإلى حاجة وقت اللي تبدأوا خارجين باش تدوروا سورتو على ساقيكم.

0: ليالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا.
0: ليلى معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك.
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: خير صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. نهارك زين.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
0: العشرة واثنين واربعين دقيقة على موجات أكسجين فام، باش نعملوا دورتنا في المرشي، نعملوا طلة ونشوفوا أسعار الخضر والغلال، اسكو باش تكون كيما حالة الطقس باش تكون نار وإلا باش تهبط شوية الأسعار. خلينا نعملوا طلة في سوق صلاح الدين بوشوشة في بنزرت مع زميلنا سيفون. صباح النور سيفون.
2: صباح الأنوار، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين. شنو عارك لبس عليك؟
0: الحمد لله. لبس عليك أنت، شنو عاملة فيك السخانة؟
2: هي عاملة من ناحية عاملة، أما اليوم خلينا حبينا ندكوا شوية هكا بطنا على الصباح كما يعملوا الكبار هكا، يعملوا على الصباح يعملوا طلع على المنشفون نعملوا طلع على الأسعار، لكن العميد الكبار يتعب التقدي الصباح، فتحية ليهم الناس الكل، تحية زادة أمهاتنا، تحية أبنائنا الكبار اللي أكيد يتحملوا عناء يعني الطقس السخون من أجل أنهم يوصلوا القضية للديار نتاعهم، تحية للناس الكل تحب توفر اللقمة لرجالهم اللي يخدموا والكاتحين بطبيعة الحال، ربي يعين الجميع وربي يكون في عون الجميع في هذا الطقس الحال، وان شاء الله ربي يعطينا كل حاجه في دراستها، وان شاء الله ربي يحفظ علينا.
0: تو سيفون انت بديت، انت بديت لحظه انت بديت قلت نعمل كيما الكبار، ما انت صغير سيفون، تصغر في روحك بالعاني، تغلط في المستمعين.
2: شكون حرشك؟
0: حرشوني الحقيقه، كيفاش عرفت لي انا حرشوني؟
2: شكون حرشك؟
0: قالوا لي ما تقولش، الزملاء في الحافلة.
2: هو مش فايدة، هو مش فايدة في العمر، هو فايدة في القلب وفي العقل.
0: اي صحيح.
2: هو يعني فهمه ما بقى كل
0: عجوز يعني عجوز بس رياضي.
2: صحيح. تحية اليوم كل، تحية اليوم كل زملائنا. أنا بابا على مين مش على بابا،
0: أنا بابا. نتصورك عرفت شكون الزملاء في الحافلة.
2: من المضبوط في صدره. نتوقف مباشرة في الأسعار اليوم. أنت قبلك قلت إيش قلت؟ قلت يعني زعما سخونة نار وإلا
0: قلت زعما الأسعار كما حالة الطقس وإلا تختلف.
2: هو أنا قلت لك يعني هو فقط يعني الأسعار اللي تشبه حالة الطقس هي أسعار الغلة ثم اللحوم الحمراء طبعا بطبيعة الحال، وفي درجة أخرى نوعا ما نقولوا نوعا ما الأسماك، ولهذا أكيد متعارف عليه منذ بداية الموسم وفي جميع الفصول. ندخلوا في الأسعار، نبدأ بالخضرة، البطاطا باش نلقاها موجودة ب 18 جنيه، فما كذلك زوز دينارات، أكثر حاجة القناع موجودة زوز دينارات 400، هنا تقول لي حطني في الإطار شنو أكثر أسعار متداولة، هي ب 18 جنيه حتى للزوز دينارات بالنسبة للكيلو، بالنسبة للمسكي زاد باش نلقاها موجود زوز دينارات حتى لزوز دينارات 400، في المسكي الباهي باش نلقاها موجود على زوز دينارات 800، يعني نحس في ما بين اسبوع الفرد اسبوع هذا فما ارتفاع نوعا ما في الاسعار. الطماطم اللي بطبيعه الحال تقص هون هي باش تلقى السوم نتاعها طاح، يعني الطماطم باهيه وخشينه وصحيحه باش تلقاها موجوده على 800 مليم، الطماطم متوسطه باش تلقاها موجوده على 500 مليم، البصل على عكس عمي هو باش تلقاها طايح السوم نتاعها خاطر عمي وقيت هذا انا نحكي على البصل زوز الكيلو موجود على زوز دينارات.
0: اي غلي عمي والحق
2: بالكدا فعلا، السنين طاح السنين طاح بالكدا، باش تلقاها موجود دينار باش تلقاها موجود زاد كيف اكثر حاجه 1200، وفما زاد اقل حاجه باش تلقاها موجود 900، لكن الاسعار المتداوله هي من دينار حتى ل 1200 بالنسبه للكيلو البصل. في حين الفاقوس باش تلقاه موجود على زوز دينارات الكيلو، نعتذر منك مرام، نعتذر منك مرام لانه فما يعني الصوت مش وصلني بالكدا حتى برشا حاجات يعني فقط نعرفش قاعده تفاعل معي بعض الاحيان والا لا.
0: الصوت احنا خاطر نسمعوا فيك عادي الصوت.
2: أمول هي تقول صح زادت لها أمولة في الواحد أمول زيد شوية أمول طلع شوي
0: زيد شوي
2: على اليمين أمال زيد على اليسار شوية صافا خليك يا كمريك ذكر لندن قبلنا
0: القصع
2: وين وصلنا وين وصلنا
0: والله
2: تذكرت من ورتك شيء وصلنا للود القمر وصلنا للفقوس اللي خدت الكيلو المجيد موجود على زوز دينارات للفقوس الخشيب باش نلقاه موجود على دينار في حين باش نلقاه بالنسبه للبتنجان موجود على زوز دينارات في حين باش نلقاه بالنسبه لليوتي 15% فما 12% كيلو السنيره بالكعبه موجود على زوز دينارات 500 بالربطه باش نلقاه موجود على زوز دينارات خدنا الورقيه طالعه صوم تاعها باش نلقاها موجودة 500 مليم راتبة كلافز باش نلقاها موجودة على 700 مليم كيلو لوبيا الحمراء باش نلقاها موجودة على 6 دينارات لوبيا الحمراء باش نلقاها موجودة على 5 دينارات و500 بالنسبة للكيلو هذه أهم أسعار الخضر في الغلب كيف قلت لك طالع صوم شوية علاش طالع صوم طالع صوم لأنه باش يكونوا واضحين مع بعضنا يا مرات راه بالنسبة للغلة الباية الكاريتي اللي نعرفوها واللي تربينا عليها أسعارها تتعلق من 5 دينارات نحكينا على الخوخ مثلا بوتبقايا لحشي باش تلقاها موجود من 5 ل 6 دينارات المتوسطة باش تلقوها موجودة على 3 دينارات و500 حتى ل 4 دينارات و500 نتحدثوا هنا بالنسبة للعوينة العوينة باش تلقاها موجودة 3 دينارات و500 وتوصل حتى ل 6 دينارات بالنسبة للعوينة لخشينا ما يعبر عنه بالسيدر فما السيدر هذيك الكحلة فما الصفرة هذيك تلقاها خشينا توصل حتى ل 5 و6 دينارات بالنسبة للكيلو الدلية عنا بالكيلو موجود 700 مليم موجود الدينار هذي بالكيلو بتبقى الحاجة تنجم تاخد بالبرج مضمون وتاخد حاجة ما شاء الله باش تختف تاخد بالكعبة تنجم 3 دينارات فما 4 دينارات فما 5 دينارات و6 دينارات تختف مضمونة 70% بين 5 دينارات و6 دينارات بالنسبة للكعبة في حين البطيخ باش نلقاه موجود على 12% حتى 15% بالكيلو بالكعبة موجود ب3 دينارات وفما بزوز دينارات وفما زادة كيف أكثر حاجة 3 دينارات و500 بالنسبة للكيلو في حين التفاح باش نلقاه موجود على زوز دينارات و500 تفاح لخشين باش نلقاه موجود على 5 دينارات تفاح سبيبة باش نلقاه موجود على 7 دينارات بالنسبة للكيلو في حين نمشي للحوم الحمراء اللحوم الحمراء باش نلقاو الكيلو البقري صافي موجود على 48 دينار و800 اقل منه 47 دينار و800 وفما شكون يبيع على 45 دينار و800 بالنسبه للكيلو في حين باش نلقاو بالنسبه للعلوش على الاسعار المتداوله هي 65 دينار الكيلو 65 دينار اقل منه باش نلقاو موجود على 64 دينار بالنسبه للكيلو الكبده العلوش باش نلقاو موجوده على 75 دينار حتى ل 78 دينار الكيلو الكبده البقري 65 حتى 68 دينار الكمونية البيع الكمونية ديري باش نلقاها موجودة على 45 دينار بالنسبة للكيلو الحمر راس باش نلقاها موجودة على 25 دينار الراس علوش حاضر مشوشت باش نلقاها موجودة على 25 دينار في حين الهرماش باش نلقاها موجود ب 5 دينارات حتى 6 دينارات بالنسبة للكيلو بالنسبة للحوم البيضاء لا جديدة يذكر 8.5 بالنسبة للكيلو المذبوح 5.5 بالنسبة للكيلو الحي في حين 17 دينار بالنسبة الكيلو الاسكالوب 16 دينار بالنسبة للاسكالوب الجيش الاسماك وما ادراك ما الاسماك يا مرا خذيت الحوت في السنة ولا خذيت صحيت خذيت الحوت في الصيف
0: ليه احنا ديما في الحقيقة في دارنا في الصيف ديما يلزم حوت هكا كل نهايرين 3 ايام نحسها الحوت حاجة

0: عندي سبونسر
1: هو هو الروا نتاع اختيار الاسماك.
0: اي بالطبيعه. وبا ما عرفتك اللي ما تاخوش من المره الاولانيه دور مارتين باش يفهم بالقدا يفهم الاسوام ويفهم الكاليتي وبعد ياخو.
1: فعلا هي هيك هي الطريقه المتطوره في اختيار الاسماك. دور هذايا نشوف ايش فما، شوف شكون عنده واش على الزرقه، شكون عنده على الشلبه،
0: صحيح شنو هي جديد، شنو هي اللي مش هكا الكل.
1: فعلا شكون على السردينه، فهمت كيفاش؟ وبعد شنو هو يختار يقول لك فما الانواع هذه مثلا هذه فما هذه حاجه، وبعد يقول مثلا نجم يعمل تليفون للدار، نجم اش ناخذ، ناخذ سردينه وناخذ نازل مثلا بار اكزامبل، فهمت كيفاش؟ ويتم الاختيار، يتم الاختيار على حاجه البايه. فتحيه للهدايا الكل.
0: تحيه
1: لي ابوك قد ما شو اسمه بالله، شو اسمه مرام؟
0: اسمه بشير.
1: عم بشير تحيه ليك وربي فضلك. عم بشير
0: تقولوا عم بشير يا ولدي، انت تصغر في روحك كل يوم برشا، با صغير يمكن اكبر منك بعامين ثلاثه راهو. ما
1: ليه تتحمل مسؤوليتك؟ تقولوا بشير بعد راسي نقطه ماشي في المعركه، خلينا نشوف وسعكم حاضر واحد يحمل. تحيه لخونا بشير يا سيدي، ماشي هاك هاك سلكني
0: هاك
1: ما فماش حاجه حاب. تحيه لخونا بشير الهندي، ربي يبارك له وربي يحفظه، ونقولوا له يعطيك الصحه، راك بروفيسيونيل في اختيار الحوت على ذاك يا بشير.

0: بقلقشين أبيش نقا موجودة على 9 دينارات و80 فما تريدي الرويال الرويال 75 دينار فما تريدي الرويال المتوسطة أبيش نقا موجودة 35 دينار في حين أبيش نقا بالنسبة للماجري الماجرو عفوا أبيش نقا موجودة على 14 دينار بالنسبة للكيلو السيبيا أبيش نقا موجودة على 28 دينار و829 دينار و800 بالنسبة للكيلو ورخة المربية 21 دينار و600 القاروز المربي أبيش نقا موجود على 29 دينار و800 أقل منه أبيش نقا موجود على 28 دينار و800 بالنسبة للكيلو. هذه أهم الأسعار القناة في مرشي الساحلية بوشوشة في بلزر.
1: شكرا لك زميلنا سيفون، أعطانا دورة عمل بينا دورة باهية للعبيد اللي مازلت ما هبطتش، العبيد اللي خايفة من الشمس وكتوا عندكم الأسعار بالضبط، تعرفوا رواحكم وين باش تمشيوا اكزاكتومون تقضيوا ايه القضية امتاعكم. دونك قبل ما نختموا نهارك زين لليوم، عنا بلاغ ضياع، بلاغ ضياع لدوسي ميديكال، ملف طبي فيه تصاور امتاع أشعة باسم سلمى العميري، طلعت في تاكسي 9 متاع الصباح من مرشي سنترال بتاع منزل بورقيبة وهبطت وين محطة اللواجات متاع بنزرت. دونك هذية نتوجه به نداء للتاكسيستية متاع منزل بورقيبة، نعرفكم كي تنسقوا بينات بعضكم وسورتو سورمون زيدة تعرفوا بعضكم شكون اللي القائد دوسي ميديكال. دونك تتصلوا بنا احنا على إذاعة أكسجين فام، نجيبوه لنا الدوسي للإذاعة واحنا هكيكا نتصلوا بها، وإلا كنت تحبوا نعطيكم كيف كيف النمرو امتاحة وانتم تنسقوا ما بينات بعضكم وتعطيوها الدوسي ميديكال امتاحة. احنا هكا نكون وصلنا الختام من هارك زين لليوم، في رمين انس الكل.
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
3: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي، ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
5: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر 1 العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 071، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة. وإلى طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون.

0: درومبوا الحرية حمة السوق إلمبي سولار كامباني تنور لك حياتك.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 272 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الاخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا في إطار برنامج مبادرة الصحفيين سفراء الانتقال الطاقي، تشارك الزميلة ألفة جندوبي رئيسة تحرير إذاعة أكسجين اف ام في فعالية الدورة التكوينية الخامسة التي تنظمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لفائدة عدد من الصحفيين من عدد من وسائل الإعلام الوطنية المقروءة والمسموعة والإلكترونية والمرئية، الرجعة بالنظر للإقليم الأول بحضور ممثلي وزارة الصناعة والطاقة ورؤساء أقاليم شركة تونسية للكهرباء والغاز ببنزرت وباجة والكاف وجندوبة. وعلى الصعيد الوطني، أدى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري اليوم زيارة عمل إلى ولاية القيروان، عاين خلالها نساق تقدم أشغال مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف ب بحفوز الذي يمتد على مساحة جملية تقدر بحوالي 14 هكتار وبطاقة استيعاب تبلغ 105 سرير. هذا وقال الوزير في تصريح إعلامي أن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 20% وأنه قد تم الاتفاق مع المقاولات المشرفة على هذا المشروع على استكمال الأشغال قبل الأجل التعاقدية المحددة بسنتين. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري والموافق ل 2027 ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية 2026 وتستمر إلى غاية يوم 25 أوت 2026 بدخول الغاية. كما دعت الوزارة المعنيين بالأمر للاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم، مؤكدا أنه يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي الأربعاء 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة وتشمل ولاية باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. ووفق خريطة اليقظة التي نشرها المعهد تمتد على يومي الأربعاء والخميس، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي مما قد يتسبب في ظهور ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعمل الأدوية بصفة مستمرة. وأوضح أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف في البشرة وآلام في الرأس وغثيان وعطش شديد وغياب عن الوعي. كما أوصى المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترتيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام مع تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. وفي أبرز أخبار العالم، شهدت العاصمة الجزائرية وعدة ولايات في وسط البلاد وشرقها وغربها اضطرابات وانقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي أمس نتيجة أعطال تقنية أصابت الشبكة الوطنية. وأرجعت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أحد أبرز هذه الأعطال إلى خلل تقني سجل على مستوى منشأة كهربائية في منطقة سيدي عقبة بولاية بسكرة مما أثر مباشرة على استقرار التموين الكهربائي في عدة مناطق قبل أن تتدخل فرق مجمع سولنغاز لإعادة الخدمة تدريجيا. نهاية الموعد الإخباري، أمنته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
4: أكسجين اف ام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
3: أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: راني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26

0: 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام غراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
2: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmoua wes au kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkar habtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-613.
3: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: نخدم معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانديان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها هوية. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لصغانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
4: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حتى

0: لازمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتخ سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر، مزرعة طريق الروابي، مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلس. كونفور ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار، ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفور ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفور ديكسيلونس بلس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: كسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. مواد جديد ما لازم لازم، تحية لكل مستمعينا ووفيانا الناس تبع فينا على 90.5 وسيت انتانا www.radiooxygene.tn. مواد جديد باش نحكي فيه ان شاء الله على الـ على على على تخزين اليوم مادة البطاطا، تخزين في الطقس هذا خضر غلال بصفة عامة، كيفاش تكون العملية مع حرارة الطقس مع القطاعات متاع التيار الكهربائي، بالنسبة للمخازن التبريد كيفاش الوضعية عندهم. نكثر اكثر تفاصيل ان شاء الله ناخذوها في الـ في الـ في حلقتنا لليوم. باش نحكيو زاده كيف كيف على وضعيه لي باركينغ شواطئنا بحوراتنا، كيفاش زاده كيف كيف في ولايه بن زرت وبالاخص في مناطق معينه سورتو نعرفوها في اكتظاظ في الفتره هذه. باش نحكيو زاده كيف كيف على بن زرت الجنوبيه وانقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق. اكيد قاعدين الناس كل نتبعوا في الانقطاعات المتكرره سواء للماء ولا للضوء لايمات هذوما، وسمعنا المسؤولين في مصالح الستيك وسمعنا حتى المديرين العامين كيفاش يفسروا كيفاش وضحوا لنا نقاط هذه الكل. كان يقعد ديما صوت المواطن واضح في المنحه هذايا انه يقول لك احنا من الضد، لكن خويا بغض النظر عن الناس اللي ضد جملة معناتها مش قابلة بأي طريقة تقول لك ليه ما تقصليش الضوء، لكن اللي أغلبية الساحقة تقول لك احنا من الضد فاهمين بإجراء التقنية انك تقص، لكن خويا حطونا في الإطار اعلمونا. الكوميونيكاسيون لازم تكون عالية، لازم تكون كبيرة برشا في الفترة هذية باش نجموا احنا بيدنا كمواطنين نقراو حساباتنا، لأنه عندنا ماكينات قاعدة تتحرق، عندنا ماكينات قاعدة تتضرب، فما عباد في الديار مستحقة الماكينات أكسجين وغيره باش داوي بها روحها. معناتها بلغة أخرى من ضد الفينومين كيصير تقنيا باش نفيتي ولا قد الله حاجة ما أكبر تجمع تصير لنا في الضوء بتاعنا. لكن خويا تعلمونا، اعلمونا وحطونا على باج وقولونا نقسموا يا خويا كوميونيكاسيون. كل إقليم ستيك يخدم على الولاية متاعه ولا منطقة متاعه ولا منطقة العمل متاعه مرجع نظر متاعه، ويخلي المواطنين في الجهة ديك فاهمين، يبدأ عارف في المازل بورقيبة وقتاش، زرزونة وقتاش، مطر وقتاش، بنزرت شمالية وقتاش، الحومة هذه وقتاش والحومة هذه وقتاش، تبدأ الرؤية كلها واضحة عند الناس الكل. للأسف احنا منش حابين نمشيو في الفولي هذايا. الفولي هذايا قادر يمتص غضب المواطنين، قادر يخلي المواطنين متفهمين، قادر يخلي المواطنين عارفين فاش قاعدين نحكيو، لانه تبرير ستيك واضح يقول لك انا راني ما نجمش بالطلب الكبير اللي عندي، ذروة الطلب اللي تكون في الوقت هذايا سورتو في نص النهار حتى الاربع خمسة بتاع العشية ولا حتى من 11 تصبيح في الليل ساعات كي تسخن الدنيا ديما برشا بلتو، قل لك ذروة الطلب كبيرة برشا، معناتها الطلب متاعنا الطلب يوصل للبيك ويتجاوز الطاقات متاعنا. يقول لك كان نكمل في الوضعية هذايا فهو إمكانية متاع انهيار كامل الشبكة، ولا خايفين يقول لك احنا خايفين من بلاك اوت توتال يصير لنا في البلاد كاملة، ليجم يوصل في التدخل متاعه ولا في اصلاحه اكثر من خمسة ايام للاصلاح نظرا لقدم الشبكة ولا الشبكة تهريت. اي اوكي احنا معاك في هذا الكل، لكن زدنا اخويا مانيش فيه ذو قص بعد يعود يرجع بعد يعود يقص، ديجا برانشيت الماكينات يعاودوا ما يجموا يضربوا لي دونك علاش ما تعلمنيش؟ قول لي انا راهو منزل بورقيبه من 10 لما 3 فما الضو، قاري حسابي انا ما 3 نعرف روحي باش يرجع لي الضو، وال10 نتاع الصباح عارف روحي باش يقص لي الضو. انا قاري حسابي نبدا كمواطن البروغرام يكون نحطه على البرمجه هذيك. دونك ندور ونقول مشكلتنا مشكله تواصل وكوميونيكاسيون للاسف هذيا اللي صاير. نفس الشيء ينطبق على السونيد زاد كيف سونيد خطر حدث ولا حرج مشاكل بالجمله عند السونيد، وقلنا انه مع ارتفاع الايرادات اليوم في السدود انه باش نتجاوزوا الاشكال هذيا ان شاء الله سنه وما نشفقوا روحنا فيه، لكن نلقاو روحنا فيه بنفس الوضعيه. زيد عليهم مشكل الجمعية المائية اللي التوى منش قادرين نلقاو الحلول، ونتسائلوا هنا مندوبية الفلاحة اش قاعدة تعمل، اش عملت بالضبط، شنو البرنامج اللي عملته، اش قاعدة تعمل بالضبط كي نقولوا اليوم اش قاعدة تعمل، يعني شنو البرنامج اللي عملته باش تسطر لنا الفترة القادمة وانه نخرجوا من الازمات هذية. واسكو المواطنين هذوما كي وصلوا في اصواتهم قاعدين نسمعوا فيهم ولا منش قاعدين نسمعوا فيهم، لانه اليوم فما مشاكل في الجمعية هذية المائية. ابريتو ديما المرجع النظر في المشاكل كيما هذايا بالنسبه للمواطن والسلطه بغض النظر على الجيري فيها، بغض النظر على الامام تاعو ياخذ فيه من جمعيه مائيه ولا ياخذ فيه من عند السونات. دونك يقول لك انا مرجع نظر نتاعي السلطه لازم تتدخل تلقى لي حل. وهذه الكاري باش نحكي فيها مع ايمن المحفوظي حاضر معنا تو سويتش مشيو مع البنزار الجنوبيه. ايمن مساء نور، مرحبا بك.
1: مرحبا حمزة، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين.
0: وين باش تزن أيمن؟
1: الكتار الأحمر. باهي. هو احنا حمزة يعني من نهاري التالي فما مواطن من منطقة بني وذيل تدخل إشكال انقطاع الماء في منطقة بني وذيل والمشاكل تاع الجمعية المائية في غروانكل واللي تداوت في بني وذيل وغروانكل بالماء. هاو مانيش نبعدوا برشا يعني بين بني وذيل والكتار الأحمر يكون من 3 كيلومترات. الكتار الأحمر تتزود عن طريق الجمعية المائية في نشير حمادة. أجير حمادة الموجود في المرتفع واللي يبعد على الكسر الأحمر يكون حوالي 1 كيلومتر يعني من جهة الغرب يعني فوق الكسر الأحمر بالضبط تنشير حمادة. بقى بالنسبة للكسر الأحمر هيك الملجأ هيك التجمع السكني الكبير الموجود يعني واللي يعني نقولوا احنا ما يسميوه بهنشير بن مصباح تجمع سكني محترم اليوم حي سكني محترم بالكسر الأحمر. تبقى هنشير حمادة الفوق يعني مجموعة من المنازل مترامية الأطراف يعني بعد شوية على بعضهم يعني منطقة كارثية بأتم معنى الكلمة. أما بالنسبة للكسر الأحمر هو حي سكني يعني ما يحتلش أهمية على الحي السكني الموجود في عميلة المجاورة. المشكلة أنه كما قلت لك يتزودوا من عن طريق الجمعية المائية بحمادة لكن الإشكال يعني تو منذ كذا جماعة يعني في ذروة ارتفاع درجة الحرارة يعني تعرف أنت تو سرتوها البرودة ذي السخانة والليل توصل إلى 45 و42 درجة. المناطق المرتفعة يعني اشتر الموجود في المرتفعة في منطقة الكسر الأحمر تجمع السكني في الكسر الأحمر مقصوص عليه الماء يعني هو رو موش مرتفع كبير يعني مش نحكيه وراو على جبل يعني جست ربوة صغيرة يعني فما نوع من المرتفع كاية والتجمع السكني موجود يعني من الكايات من الطريق المحلي على 300 من المفترق والمستوصف في الكسر الأحمر إلى حدود يعني الخزان الكبير بتاع الماء الموجود اللي تابع على السوناد من فوق يعني المشكلة أنه الجزء الفوقاني يشتر الفوقاني بتاع الحي السكني في الكسر الأحمر ما يشربش الماء وكيف كيف بعض المنازل لأنه هنشير حمادة كما قلت ما فيش برشا منازل فهم بعض المنازل يكون 4 أو 5 منازل الموجودين في المرتفع زادة ما يشربوش الماء. بدي سمع بمسؤول يعني محلي في معتزيز بالوزارة الجنوبية أكدنا أنه سبب الرئيس وراء القطاع هو امتداد في قنوات الماء يعني التابعين للجمعية المائية بنشير حمادة يعني فما امتداد الماء وفما قلة ضغط وفما قلة تدفق يخلي الماء ما يوصلش إلى المنازل الموجودة في المرتفع. بالحق راهو الدنيا تخلط طقس سخون ياسر درجة حرارة مرتفعة جدا طلب كبير على الماء ومجموعة من الأهالي يعني منذ يمكن 10 أيام التالي اتصلوا بنا على أساس يعني باش ندخلونا في إذاعة أكسجين اتصلوا بنا مرة أولى ومرة ثانية على أساس احنا ننتظروا باش السلطات تتدخل لكن بتدخل يعني ما كانش ناجع. جات اللي جات تراكس اللي تابع جابت مندوبية آلة تراكس ولا مقاول يعني اللي بكراء وانطلقت في عملية يعني تغيير قنوات أو يعني تسريحهم هم انسيدت مبوشاش في القنوات. ما رعنا أنه البارح صار عطب كبير في منطقة الجبل يوقفوا الخدمة على الكسر الأحمر وتراكس تطلع إلى رأس الجبل. وقتاش باش تنتهي الأشغال وقتاش باش يرجع الماء والله بالحق نقطة استفهام كبيرة اليوم العباد كيفاش تعيش كيفاش تنظف كيفاش تغسل المعون كيفاش تدوش كيفاش تغسل الحوايج كيفاش يعني بالحق طلب كبير على الماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة. واليوم يعني ما زلنا يعني كما قلت لك في مشاكل بسيطة ومضحكة انه انسداد في القنوات. علاش اليوم الانسداد وين الفترة هذه الكل كي هما علاش ما تصيرش الصيانة دورية على طول العام مادام انت ما هما شابعين السوناد وتابعين للمندوبية الجوية التنمية الفلاحية عن طريق جمعيات مائية المندوبية نورمال مو عندها جهة معينة عندك قسم كامل أو دائرة كاملة له بالجمعيات والمياه هذوما نورمالمون يعني المناطق اللي شاكة فيهم انسداد يعني قبل ما تدخل الدنيا قبل ما يدخل فصل الصيف تعمل مراجعة تعمل صيانة تعمل كنترول على القنوات هذية فماش ما تصيرش الإشكاليات هذية. كما تشوف انت هاك شفت انت البلايس اللي فيهم جمعيات مائية خاصة في الزون بتاع منطقة طعيمة هيشة هاك غير ونكل بني وذيل الكسر الأحمر هجير حمادة الماء منقطع عليهم وديما راه تصير والله العظيم الا كل عام ولا كل عامين نفس الاشكال ويقص الماء ويبقى بالشهر وبشهر ونص ويعني واليوم المسؤولين في سبات عميق وقتاش باش يدخلوا له وقتاش باش يرجع الماء الكسر الأحمر مازال ما نعرفوش. احنا هاو نتوجه بنداء بكل لطف الى السلطة المحلية في معتمدية بنزرة الجنوبية وسلطة جاوية في بنزرة والمندوبية الجاوية الثانية في الحية للاسراع في اصلاح او لتسريح القنوات التعليمية الترجمية المائية بهشير حمادة باش يرجع الماء الى الجزء اللي ما يشربش الماء في منطقة كسر لحمة. يعني الاسبوع الفارط جابوا لهم سهريج زودوهم عن طريق تهريج بالماء ويعني وسهريج يظل ما كفاش الاهالي والاهالي يعني بقاوا يعني تحاير كبيره قالوا يعني علاش يجيبوا فيه السهريج هذا شيء ياخ وشيء ما ياخوش والماء مازال منقطع علاش يعني انت ديما تلوج على الحدود التركيعيه يلزمنا لهنا نشوفوا حل جذري والا تتبناها من السونات ما والله القناه الرئيسيه تاع السونات تخرج من كسر الاحمر يا حان اللي تزود في عميله وابن عمر السونتر بتاعها في كسر الاحمر وتعبت القناه الى حدود هنشير بحديد تتلاقى مع القناة اللي تجي من ويد جومين ويتخلص الماء ويهبط الى منظرة المدينة. يعني لهنا علاش يعني علاش عندهم جمعية مائية والله نقطة استفهام نكسر الاحمر تجمع سكني كبير فيه يمكن اكثر من 70 عائلة وبرغم ذلك يعني تزود عن طريق جمعية مائية على الاقل وقت يكونوا تبعين السونات كيصير اشكال السونات تتصلح. يعني ديما هاو نعرف احنا حتى في المناطق الاخرى في بنزرت الجنوبية اللي تبعين السونات هو مثلا الواتا وقت يصير العطب يعني من 24 ساعة ويعود يرجع الماء. هنا جمعية المائية شفت انت اشكال اشكال كبير وتركس وقنوات متكرة وهي تركت خدمة ولا هما علاش يعني تركت زيادة مأخر لأنها كانت تخدم في بقعة أخرى تركت واحدة تكلم على يمكن لربما على ولاية بنزرت وثم يعني برشا انتدادات القنوات بالحق يا حمزة إن شاء الله يرجع لهم الماء على قريب مازال الفصل الصيف متواصل ومازال باش يدخل أوسطو ومازال باش ترتفع درجة الحرارة ومازال الطلب على الماء إن شاء الله يتفضل يشتري على قريب.
0: شكرا أيمن يعطيك صحة تحية كبيرة ليك وكل هالينا في الكسر الأحمر ونشير حمادة اللي إن شاء الله يكون تداخل سريع بالنسبة اليوم باش تتريق الأمور 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا. أخبار ماضي ساعة ونص مازلنا متواصلين معكم فلازم لازم نرجوكم بعد لحظات
2: لازم على أكسجين أفان
3: مش اكسجين جيبوا لي كآلة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
4: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
4: المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا أفضت الحملات الرقابية المشددة اللي نفذتها المصالح الرقابية بولاية بنزرت خلال الفترة المتراوحة بين 4 و 14 جويليا الجاري على طول الشريط الساحلي الرملي بمعتمديات غار الملح وأوتيك وجرزونة وسجنان ورأس جبل إلى تحرير 53 مخالفة اقتصادية وأمنية وصحية. وتتوزع مجمل تلك المخالفات بين مخالفات اقتصادية وبلغ عددها 41 مخالفة تعلقت أغلبها بعدم إشهار أسعار الخدمات وعدم مسك فواتير الشراء والبيع بأسعار غير قانونية، ومخالفات أمنية بلغ عددها 10 مخالفات ومخالفتين صحيتين مع تحرير محضري تنابير صحية. هذا حسب ما أفادنا بها زميل طارق جبار. تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويليا إلى 15 أوت 2026 ببنزرت وبمختلف ولايات الجمهورية، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وطنياً، تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وبعض المتطوعين تمكنوا فجر اليوم من السيطرة على الحريق اللي اندلع بمناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة البارح في الليل. هذا وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بعدد من المساكن واحتراق أكثر من 30 هكتار من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكميات من العلف الجاف والحطب. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال افتتاح الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة، أكد أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو بمعدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرار استراتيجي يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص إدماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز التزام الشركة بتعويض المواطنين اللي تضرت أجهزتهم الكهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو تذبذب التزود بالطاقة، وأوضح أن الاستفادة من هذا التعويض تخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية من بينها إثبات قيمة الضرر واللي يعد شرط أساسي لقبول الملف، وذلك إما عبر فاتورة الجهاز المتضرر أو فاتورة إصلاح صادرة عن فنيين أو ورشة صيانة تتضمن طبيعة العطب وكلفة الإصلاح. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة واللي توصل اليوم حتى 47 درجة، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 12 ولاية ضمن مستوى درجة انذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة، وهما باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، قابس وقبلية. دوليا الآن، تمكنت بعض السفن اليوم من عبور مضيق هرمز بعد ساعات من استئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران وفي ظل تصاعد الهجمات على السفن في المضيق. هذا تزامنا مع شن الجيش الأمريكي لموجة جديدة من الضربات الجوية على إيران. وفي غزة، استشهد 6 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الغاشم لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم إيناس صغير. ذكركم كافة فريق قسم الأخبار بأكسجين فام بعدم الإفراط في السرعة والالتزام بالحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية. دمتم سالمين وفي أمان الله.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين أفام. معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. مع انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي كيف كيف، فما قطاع يدخل على الخط لأنه قطاع مهم برشا اليوم بالنسبة لي التيار الكهربائي وخدمتهم بزي برشا على التيار الكهربائي. لكن أسكو اليوم يجمو يتصرفوا ميجموش يتصرفوا، لازم يعاولوا على رواحهم اليوم. يمكن نحكي ولا دي جروب زادة لازم يكونوا عندهم ولا ليه، هذا الكل برشا نقاط بتتر نجمو نتكلموا فيها. لكن راو نحكي على قطاع حيوي سورتو مع ارتفاع درجة حرارة، أكيد نحكي على تخزين الخضر والغلال اليوم، نحكي على مخازن تبريد الخضر والغلال. تشكيت اليوم من أصحاب المخازن هذه من الصعوبات اللي قاعدين يمروا بها بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ونقاط أخرى نجمو نتفاوضوا فيها ونحكيوا فيها يقول لك ونتناقشوا فيها مع الناس المسؤولة باش تنجم تكون الأمور كلها واضحة وتوصل خضرتنا وغلتنا كأحسن ما يكون للشعب الكريم. سي رشيد شعبان حاضر معنا، عضو نقابة جهوية للفلاحين ببنزرت. سي رشيد مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور، تحية ليك وتحية لكل المستمعين نتاع أكسجين أفام.
1: كيفاش قاعدين تتصرفوا سي رشيد؟ بوتيتر اليوم يقول لك فما التعويل على الذات، لازم تعاول على رواحكم. فما يقول لك اي لو كان تفهموا انه بوتيتر تلقاو رواحكم حتى كان عندكم شكون مريق الامور ويلقى روحه عنده ديفيكولتي في مواضيع اخرى. شنو اللي صاير اليوم بالضبط مع اصحاب مخازن تبريد الخضار والغلال باش يخليهم اليوم في سلسله من التشكيات سي رشيد؟
2: والله في حمزة اليوم قبل ما نحكيه على أصحاب مخازن تبريد فما إشكاليات أخرى تعترض الفلاح، خاصة واحنا في موسم مازلنا كي كملنا موسم مع تقليع البطاطا. اليوم تعرف اللي فما تخزين تقليدي، اليوم التخزين التقليدي هو بده يواجه صعوبات كبيرة بما أنه مادة التراثير هذه اللي اليوم يصبر بها الفلاح المادة نتاعه في الأكداس. اليوم المادة هذه ما تعطاها الفلاح إلا يعني تصريح على الدخل من عفش الفلاح، علاش كل هالتعقيدات هذه باش ينتج وباش يحفظ المال يعني الانتاج نتاعه. اليوم زاد كيف كيف درجة حرارة نعرفه اللي ما نجموش ندخله فيها، هذه حاجة يعني كيما نقولوا احنا نجموش ندخله فيها. لكن اليوم الفلاح يلقى صعوبات كبيرة برشا حتى في التخزين. اليوم أصحاب مخازن التبريد اليوم فما برشا مشاكل كبيرة كما الانقطاع المتكرر هذه للكهرباء ويعني الستابيليتي نتاع نتاع نتاع الضوء، هذه مشاكل كبيرة برشا. تعرف ماتريال يعني غالي برشا باش نجموا اليوم نوفروا المواد هذه الكل معناتها للمواطن. صعوبات كبيرة معناتها ما نعرفش تقول انت مثلا لي جروب وكذا، لي جروب راه ما يخدمكش خمسة ستة سوايع، فهمت كيفاش؟
1: كيفاش فسر
2: يعني اليوم يعني الضوء حاجة ضرورية كما اللي يخدم كما اللي في الدار يعني. تعرف اليوم الانقطاع المتكرر بين الماء والضوء، الماء والضوء راه حق دستوري نورمالمون ما يخدمش على المواطن.
1: نسمع فيك نسمع فيك واصل سي رشيد.
2: اي معناتها تعرف اليوم الصعوبات هذه الكل من بعد نجيو نلقاو مثلا كيما التفعير نتاع المواد هذه، راهو صحيح احنا نحبوا المواطن واحنا مواطنين في اخر المطاف، معناتها اليوم نحبوا المواطن ياكل معناتها بسوم باهي، لكن اليوم التكاليف هذه نتاع الانتاج ونتاع التخزين واحد كل لازم مراعاتها معناتها في الاخير معناتها.
1: شنو كيف قاعدين تتصرفوا؟ كيفاش قاعد يتصرف سعر الفلاح طبعا نجيو للمخازن؟
2: الفلاح اليوم فما يعني فما برشا تشكيات وفما برشا كداس اليوم قاعدة معناتها تضر وقاعدة يعني كميات هامة من البطاطا مثلا في الوقت الحالي قاعدة تتلف من جراء السخانة ذي ومن جراء النقص نتاع المواد الحافظة كما قلت لك كما مادة التراثير. يعني هذه كيفاش يتصرف قاعد الفلاح يواجه في القدر نتاعه وكاو ما فماش حاجه اخرى. اليوم نعرفوا فما صعوبات كبيره كيف كما قلت لك في مخازن تبريد، اليوم ماتريال غالي ياسر قاعد يعني يفسد واحد وصعوبات كبيره قاعده تصير. الصعوبات هذه راهي ماهيش في الخضروات ولا في الغلال برك، لانها حتى في يعني في الزراعات الكبرى شفنا كيفاش الموسم متعثر، كيفاش اليوم الفلاحين ما لقاوش حتى التل نتاع الرباط نتاع القرط وغيره. يعني اليوم هذه يلزم تحذير مسبق للمواسم. يعني ما نقدرش نستناو حتى لين تصير معناتها اشكاليات ومشاكل كبيره في القطاع باش نطرقوا للموضوع ولا نحاولوا نعالجوا المسائل هذه. يعني
1: واضح. دونك لهنا شنو التفاعلات نتاع مندوبيه الفلاحه سي رشيد كي كلمتوها اتصلتوا بها في
2: والله مندوبيه الفلاحه يعني
1: يعني اليوم نحكي على سابق على مهدب الفساد، شكون اللي يجم يتفاعل معاكم في مرتبه اولى بخلاف مندوبية الفلاحة؟
2: توفير الماده احنا حكيناها برشا مرات حتى احنا كنقابه توصيل الفلاحين حكيناها وانتم مشكورين. يعني تناولتوا الموضوع قبل في اكسجين وكنا موجودين معاكم. الماده هذه علاش تتعطال الفلاح مثلا بالتصريح على الدخل؟ علاش معناتها نورمالمون هذه الفلاح اليوم اللي وفر لك القوت يعني اليومي نتاعك الخضره والغله واللحوم ويوفر لك كل شيء، علاش ما نعملوش تسهيلات؟ علاش اليوم مثلا فما اشكاليات في الماء الري ماء الفانا؟ علاش اليوم الفلاح مثلا ما يقعش اعفائه كما اعفاء رجال اعمال وغيرهم معناتها من من من من الخلاص نتاع الديون هذه المثقله فهمتي على كاهل الفلاح باش ينجم يواصل الانتاج نتاعو؟ علاش؟ هذه هي احنا التساؤلات نتاعنا هذه كله الاشكاليات اللي قاعده متكرره كل عام قاعده تتعاود. هذه اشكاليه مش تسمى. ومن بعد نتهموا الفلاح ونتهموا مخازن التبريد بالاحتكار وبالمضاربه وبالكذا. واليوم عندنا كميات هامه قاعده تطلق. يعني هذا مخزون استراتيجي من البطاطا ولا من غيره. يلزمنا نعرفوا كيفاش نحضروا الموسم باش نستحضروا عليه.
1: واضح. شنو اليوم الطلبات نتاع النقابه الجهويه للفلاحين في الاطار هذا يا سي رشيد؟
2: والله هو ماهيش طلبات خاطر توا حصل ما في الصدور كما يقولوها فهمتني. احنا الطلبات نتاعنا كانت يعني في اول الموسم فهمتني
1: توا مع كيفاش نجمو نتصرفوا لانقاذ يعني ما يمكن انقاذه معناتها؟
2: انقاذوا شو نقول لك انا انقاذوا تو انا تو تحت رحمه الاستاذ وتحت رحمه توفير المواد هذه للحافظه وكهو شغل الطلبات نتاعنا.
1: واضح. شكرا سي رشيد يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. رشيد شعبان عضو النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. مازلنا مواصلين معكم في لازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
0: لازم على اوكسيجين افان.

0: تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيف إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فنح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة أمتو. من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
6: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 400

88 781 89 283 272 452 155 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: لازم على
1: اكسجين افاز. مسي معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. باش نحكيوا على رفراش، نحكيوا على منطقة الحماري، واحدة من اكثر المناطق في بنزرت اللي يكون فيها اقبال كبير خاصة في فصل الصيف. نحكيوا على البحورات، نحكيوا على الشواطئ، نحكيوا على الدنيا الكل. دونك حاضر معنا وباش ناخذوا معاه اكثر تفاصيل ياسين حمدون اللي هو الكاتب العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ومكلف بالاعلام، باش نحاولوا نفهموا معاه الوضعيه. سي ياسين مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور خويا الغالي، مرحبا بك ومرحبا بالعاملين في كوزين افام.
1: شنو الاشكال في منطقه الحماري؟ مانيش فاهمين بالضبط شنو الاشكال، خلينا نفهموا وناخذوا الصوره شنو اللي صاير بالضبط في الحماري.
2: بالنسبه للاشكال في الحماري، في الحماري الداخل، الحماري احنا نقولوا الحماري الداخلية ما يقارب على 200 متر الاكتظاظ مروري عندك فهمتي، بصفة غريبة عندك في الويكاند، بصفة غريبة ما انت على اليمين وعلى اليسار حتى على القدمين ما تجمش باش تمشي. عيطنا نددنا سيارة ما قيناش حلو، فما للكراهب على اليمين وعلى اليسار، وقفين على اليمين وعلى اليسار على كيف الطريق.
1: كيفاش قاعدين تصرفوا؟ كيفاش قاعده تمشي الامور؟ معناتها فما ناس قاعده تاثر، فما دوريات امنيه اللي قاعده اموات تحاول تاثر الامور سياسيين، ولا كيفاش؟
2: اي فما فما فما فما ساعات يجيوا دوريه امنيه، لكن الدوريه امنيه كيفاش تعملها على المسافه هذيك؟ عندك يقفوا لك الكاميونات نتاع الفريزون، يهبطوا لك في الفريزون نتاعهم، يسكروا لك الدنيا، الكراهب واقفين على اليمين وعلى اليسار. معناتها هذه وما فماش علامات مرورية اللي تدل اللي كونوا فما فهمتي هناك ممنوع الوقوف والتوقف. الوقت باش تمشي انت، انا باش نقول لك انت على اساس شنو باش تعمل المحضر؟ مشيت هو ما فماش علامات مرورية، فماش علامات مرورية تدينوا كانوا الكياس هذايا ممنوع الوقوف والتوقف. لأن اشوف شنو نعملوا لنا، يقول لك احنا والله ما قيناش حلو فهمتي، والباركينجيت فهمتي كلهم تويك كلهم بريسك مسكرين. معناتها البريفي نحكي على البريفيرا
1: حل. معناتها بالنسبه ليكم شو الحل اليوم سي ياسين؟
2: الحل فما برشا حلول يا حمزه، برشا حلول، على خاطر احنا تو الحمال الداخل انا قاعدين في اشكاليه كبيره، متعرضين للمشكله برشا من المواطنين. قادر يجيك المواطن يقول لك دخلني الحمال الداخل وانت تقول له لا، كاشو معناتها امتناع على حمل الحريف.
1: كيتواصلوا مع الوحدات الامنيه غادي، شنو كانت الاجابه نتاعهم سياسيين؟
2: فهمتوا كيف هما قاعدين قايمين بدوره.
1: ليه شنو الاجابه نتاعهم معناتها بخصوص منطقه الحماري؟ يقول لك دخل ولا خلي وين الباركينج وتو يتصرف بعد على سقيه؟
2: ليه ما جمش خليه كيفاش ديون تخليهم ما دخلوش الحماري داخل؟
1: بنو قانون
2: يشوف باش دخل، يجيك الحريف باش يقول لك دخلني الحماري داخل وين الغابه، يشوف باش تدخلوا والمشكله مش في الحريف، المشكله كذا اللي انت المريض كيفاش تسعفوا؟
1: صحيح
2: كذا المراه باش تولد كيفاش تسعفها؟
1: ايه
2: مش المشكل في الحريف، يقول لك دخلني وتقول له ما دخلوش، ما يقلقنيش انا مانيش قلت عديد المرات هذه ما يقلقنيش، انا اللي قلقني اللي كان فهمتي كذا وقت اسعاف، كيفاش حاب تسعف انت؟ كيفاش عطينا بتسعف؟ احنا نجم فما برشا حلول نجم نعملوها، نجم نحطوا
1: مثلا
2: باش ما يقفش، نجم نحطوا على اليمين وعلى اليسار، نجم نحطوا يا على اليمين وقوف على الجانب الايسر او الجانب الايمن، حط انت الكرفه نتاعك يعني الكرفه نتاعك باش تركب احنا الطريق يكون سايب، ما تحط على اليمين وعلى اليسار وهو هو ديزاين كيسي عندي كرفه وتحط انت كرفه على اليمين وكرفه على اليسار، شو نعمل هنا؟ كيفاش ندخل هنا؟ كيفاش تتعامل مع الحريف انا؟
1: دونك ما نعرفش شنو الحلول اللي اليوم تقترحوهم معناتها سياسيين، اذا كان بالنسبه ليك ما نخليش الحريف البرة وهو يتصرف إذا كان فما اكتظاظ ومعبية وفما ضغط كبير في منطقة الحماري. وإذا كان بالنسبة ليك زاد كيف كيف ما فماش كومشي أطل أمور على مستوى الباركينج والفوضى متاع التوينس على خاطر اليوم في الأخر فوضى متاع مواطنين رغم فيها كان الردع ما أنت سياسي ما فماش أترك الردع إذا اليوم سمح إذا اليوم ما نرفعوش خطايا مرورية وإذا اليوم ما نشنقلوش وإذا اليوم ما نعملوش سبوات وإذا اليوم وإذا اليوم وإذا اليوم هذا كل في إطار الردع. لحظة سياسي لحظة خلينا نكمل الفكرة بالله. إذا كان ميكونش فما ردع وقاعد تقول لي راهو مانيش عارف فما قاعدين يقوموا باللازم دونك شنو هو الحل؟ أعطيني حل.
2: تنقيع القانون شو تحب تسابو تعمل لي سابو؟
1: شو ماذا تنقيع القانون؟
2: أنا جاي لأنا ما هوش حل السابو سابو ما هوش حل أنا بجاي لأنا مش لقوم نحطه كثير ونتقل الكلمة مسكرة غادي ما هوش حل.
1: لا أعطيتك إكزامبل أعطيتك إكزامبل أنا كي قلتك سابو راه
2: أحكيلك أنا أحكيلك ما ردع ردع شو معناتها هو واقف جيت عمل له 20,000 توادية تو 20,000 مازلنا نحكيو بال 20,000 20,000 شيء حكاية فارغة أما كي تعمل له ردع تعمل له هو وقوف محسري وتحط له فهمتي تعمل له 50,000 50,000 أخطية تو ما تيجي تو ما شهادة كررته غاديك
1: تو ما شهادة كررته خويا يعني بالنسبة ليك الخطايا شوية لازم الخطايا أكبر
2: اي سي نورمال بالطبيعه يجب فهمتي انا قلت لك يجب التقييم في القانون فهمت على خاطر القانون فهمتي معناتها هو واقف في مكان عمل فهمتي خطيه وكنت في مكان ممنوع الوقوف وتوقف ب 20,000
1: اي
2: حكاية فارغة
1: صارت جلسات مع مع البلدية مع المصالح الأمنية مع كل الأطراف المداخلة سياسيين ولا
2: قال خويا مع الناس احنا انا نعمله وانا باش نعمله
1: شكون هذوما
2: وانا باش نعمله
1: عن سياسيين شكون هذوما بلدية
2: انا قاعدين وانا
1: سياسيين ما نعرفش تسمع فيا ولا قلت لك شكون هذوما البلدية
2: هاي بلدية جابت سنجال وتعمناوت
1: هاي
2: وتعمناوت جابوا سنجال جابوا سنجال اتحلت شوي المسافة قاني قلت لك انا قاعدة المسافة هي متحكيش 200 متر هذه ما قانيش حل انا حطوا واحنا نجمع نحط الكر نجمع نحطوا انا ناخذ انا عودة ما انت سمحني ناخذ فهمتي كل الجعبة بلاستيك ونصبها بالسيمان ونحطها بالهويت ثم شطف لي على اليمين وعلى اليسار ثم الحلول راهو الحلول موجودة كان عم نخبوها اما تطبيق القانون مشكلتنا احنا في تطبيق القانون تطبيق القانون على خاطر لان الكراب تتحط خويا علاش هل القانون يطبق انا يطبق علينا التاكسي او يطبق علي كان انا مواطن يجيني ويقول لي دخلني احمالي ويقول له انا لا يقول لي انا ممنوع يقول لي انت امتناع الحريف 150,000 ويجي اكس ويجي اقراك وتحط لي انا كرابتها غاديكا وانا من خبيرك مش خدمتها هل معقول هذا؟
1: يعني بلدية بالنسبة ليها قد تكبر لهم وما عنديش حلول ولا شنو قلت لكم بالضبط خلينا نفهم الإجابة ساعة
2: قال لك من قبل أنا حكيت حتى من قبل معهم قال لك احنا ما عنديش باركينجات ما عنديش باركينجات وما عنديش كيف يسنكوا ما عنديش وين مشي نزو إيه أنا شو ذنبي أنا كتاكسيس احنا التاكسيس مستعدين من جميع وين مستعدين من مستعدين من الموات مستعدين فهمتي من
1: يعني اذا فهمت مليح سي سي سي سي سين اذا فهمت مليح الاجابه معناتها اللي كنت تحكي فيها على لسانك لبلديه رفراف انه قال تونكو ما عندناش باركينجات بالنسبه لينا ما عندناش حلول يدبروا ريوسهم معناتها
2: اي ما عندهمش يقول لك قال لك انا قبل قال لك انا خويا ما عنديش هاك ترى ما فهميش باركينج هاك فما الغابه واسعه وعريضه ما عندهمش باركينج وين شيمني انا تعمل باركينج ما تعملش باركينج مش من مشمولتي انا هذيا مش من مشمولتي مش من مشمولتي جملة اخويا الغالي انا جاني اليوم
1: نسمع فيك سياسين الو به انقطع الاتصال من عند السيد ياسين حمدون نسمع فيك سياسين عاود
2: تضرب ساعة ونص كما لحد اللي قبل هذايا انا محصور فهمتي ما يقارب على ساعة ومحسوب وخمسة دراج محصور فهميكا شو نعمل انا ندخل انا باربع الاف ولا بخمسة الاف ندخل انا فهمتي باربع الاف خمسة الاف ونوحل نوحل لنا غديكا هل من معقول انا ما قلتش التو ما قلتش انا شو الحل وشو الاجابة هي ظاهرة حل واضح كان مش نعمل حلول ولا بنجمع حلول نجم نعمل حلول.
1: اللي هي.
2: كل شيء عنده حل كل شيء عنده.
1: اللي هي الحلول سياسيين.
2: نعم.
1: اللي هي الحلول سياسيين.
2: أنا قلت الحلول الحلول الظاهرة إيه ما عندك شنقال بالجزء أنت تجم تحط كل كرة ما ريتوا بنا في بنزرت ولا واحد يتحطوا على يا على اليمين يا يتحطوا على اليسار يتحطوا على اليسار ولا جيب شنقال ولا ما عادش تصرف علاش هو المواطن شو ذنبه والتكسير شو ذنبه أنا قلت لك إحنا التكسير مع أنت المستعدين من جميع من جميع ما متادين من الابوت نهار كامل والعبيد او تاكسي مدخلو الناس او تاكسيات كذا او تاكسيات كذا او تاكسيات كذا معناتها ما نجموش تدخل الماء ب 4000 فرنك توحد الكلاب الكلاب اللي كونديستان فاعلين فينا اللي الدنيا كلها متادين نستناو في الدقيقه مشوار في الصيف وقتاش باش نخدموا نصوروا 4 فرنك جديد باش نعوضوا بيهم العام كامل معناتها نخدموهم نخدموهم
1: واضح
2: بالعذاب نخدموه
1: دونك شنو
2: بالعذاب
1: واضح رسالتك للإدارة سورتو البلدية هي أن تتدخل وتحط حواجز تمنع بيهم باش أنو الكراهة بتكون على الماديات وعلى اليمين وعلى اليسار بطريقة فوضوية
2: صحيح صحيح فهمت في بس هذيك شوفنا حل شوفنا حل على خاطر راي رفراف راي راي راي رفراف راي راي فهمتي فوضى مهمة فيها فوضى بأتم معنى الكلمة
1: واضح شكرا
2: من جميع ما أنا قلت لك أنا بالله سحبت أنا قلت لك أنا بالله مش أنا عادي
1: واضح وصلت الـ وصلت الـ الـ الصورة وصل الطلب ديجا بتاع ياسين يعطيه الصحة ياسين حمدون مكلف بالإعلام في الاتحاد التونسي بالتاكسي الفردي ما نعرفش شنو حبيت تضيف في الأخر ياسين
2: الاتحاد العام للتاكسي الفردي تعم الاتحاد العام التونسي
1: واضح شكرا سي ياسين يعطيك الصحة الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي فوضى مرورية بالنسبة لهم في منطقة الحميري وطالبين من البلدية انها باش تتدخل باش توضح لهم الامور وتوكا الملخص نتاع الوضعية معناتها انه اليوم بقرار انه ما تكونش فيهم باركينغات عند التوانسة وكأنه اليوم في عوض نخدموه بطريقة منظمة نسيبوه باش بالعاني نوصلوا انه القرار قرار خاطئ الوغ كو القرار نعتبره كان قرار ايجابي جدا احنا كتوانسة مانيش منظمين دونك الحل الوحيد باش نتنظمو هو الردع معناش غير الردع دونك تاخو قرار انه ما يكونش فما باركينغ باش نطبقوه ونكونوا فيه ايجابيين مصالح المختصة من بلديات ومعها اكيد بعد الوحدات الامنيه لان الوحدات الامنيه تطلب منك باش تحضر لها الارضيه باش هي تنجم تتدخل معناتها انه نطبقوا القانون اليوم بحذافيره ونكونوا رادعين للناس اللي تحب الفوضى اذا اليوم انا داخل البحر ونلقى ناس مقاريه على اليمين وعلى اليسار وفوق مادات فاش قاعد نستنى كبلديه باش نطبق قانون شنقال سابو اللي هو خطيه ننزل عليه يتربى ويشد الثنيه اذا احنا نحبوها فوضى وقال شنو خاطر تنحى القرار نتاع الباركينغات إبا قرار الباركينغات قرار إيجابي لأنه كانت فوضى حتى في البحر وشكون قال لك كان يعس على الكهرباء وين ريتوه يعس على الكهرباء تعرفوا واش معناتها بحر فيه أكثر من 20 كيلومتر السيد شد الباب لهنا حاط زوز بتيات ولوحة هاني مسكر لك رونتري تتعدى من غادي تخلص البياج تخلص الباركينغ وبعد كهربتي ملوحة 20 كيلومتر اش معناتها يعس عليها 20 كيلومتر وقاعد ما تكوننا في فوضى أكثر وبندية اشترهم شدين باركينغات ولا منطق ولا ذات ولا صفات وفي الأخر اليوم كي يكون فما قرار متاع أنه ما فماش باركينغات اليوم احنا نزيدوا نعرقلوه بأي طريقة وقل شنو خليها تولي فوضى لا ما كانوش باركينغات منظمين رأو الأمور ما كانت تسامبلومو خاطر الناس كانت بالصفة عليها تحت الخوف هو وصيح عليه هز غادي حط غادي بعد كرهبتك بندرة شنو بعد كرهبتك لا أكثر لا أقرة لكن احنا الحل هذايا قادرين نطبقوه بتطبيق القانون تطبيق القانون كرهبة فوق المادة خطية شنقال سابو مرة اثنين تشد ثنيته معناته ما احنا نحبوا نخليوها كيكا دونك خليوها كيكا لا اكثر لا اقل مش معناتها نعطيوها لوزمات باش تتنظم الامور اما كي ما نعطيوهاش لوزمات ما تتنظمش الامور على كل 31 10 80 90 باش اي طرف يحب يتفاعل معنا مرحبا وان شاء الله تحرك على روحها الاداره التونسيه وتخدم بضمير وتخدم كونفينابلومون باش تتنظم الامور اكثر فاكثر في تونس وهذا اللي عامل لنا خلينا ماشيين بالتوالي للأسف شديد اليوم ناخذوا قرار ولا ياخذ الرئيس قرار الإدارة في جيف التطبيق قد ونعملوا كل شيء باش القرار ما يتنفش كونفينابلومون وهذا اللي يخلي اليوم الفوضى اللي قاعدين نعيشوا فيها للأسف الشديد وهذا نداء يمكن حتى السيد رئيس الجمهورية حط الناس اللي تستحق باش تتحط في لي بوست اللي لازم تتحط فيهم. حط الناس اللي يستحق باش تكون في لي بوست اليوم باش تنجم تخدم في تناغم مع اللي قاعد انت بتت تحط فيه كقرارات، والا باش تنظم لك الامور كما انت تحبهم اليوم كقرارات قاعد تاخذ فيهم. لكن للاسف الشديد اليوم انت تاخذ في قرارات والاداره تعمل عكس اللي تطلب فيه انت، والمسؤولين في الجهه تعمل في عكس اللي تطلب فيه انت، وعلى ذلك قاعدين نمشيو بالتوالي، وعلى ذلك قاعدين نوخروا، وعلى ذلك الغضب قاعد يزيد كل دقيقه في عديد القطاعات. لانه اليوم فما ناس في الاداره قاعده تضرب في البلاد، في الاداره التونسيه فما ناس قاعده تجبد في البلاد التالي، دونك لازم تعيينات صحيحه في لي بوست الكبار الكل باش من بعدها الكل تتبع سواء بالانضباط ولا بالخوف ولا اللي تحب انت. لكن توا الاداره التونسيه قاعده تجبد بتوالي. اذا اليوم بلدي قاعده تتفرج في كراهه فوق المادات وفوضى عارمه وما تاخذش القرارات اللازمه، معناتها فما ناس قاعده تجبد التالي، لا اكثر لا اقل. خاطر البنديه اللي كانوا يعطيو فيهم في اللزمات مش هما اللي منظمين الامور، ماهمش هما اللي منظمين الامور، على خاطر هما شادين لونتري يدخلوا في الملايين زرقاء وكراهبنا ملوحه على 20 كيلومتر بعيد عليهم. ما عمر كريت في باركينج فيه 700 خدام معناتها منتشر ويعسوا دي كاميرات سيرفيونس باش نحس رزقي في امان، عمرها ما صارت. معناتها اليوم جاري كرابتك قرابتك تلوح 20 كيلومتر بعيد على لونتري اللي انت مخلص فيها 5000 فرنك، معناتها ما فهمتش شنو الاضافه معناتها نتاع الناس هذوما. بار كونت اليوم فما ادارات تجبدنا التالي باش ما تبداش الامور منظمه، خاطر كان نحبوا نطبقوا القانون تنطبقوه، شواطئنا ظاهرين والبلايص اللي فيهم اكتظاظ مروري ظاهرين وقت الذروه في فصل الصيف في ولايه بنزرت، نحبوا نركزوا معاهم تنعديوا صيفيه مزيانه وعطله امنه للجميع. هكا نوصل لخير، لازم كل مداخلات موجوده على الصفحه نتاعنا اوكسجين تونيزي اوكسجين اف. ميرسي عزيز في الخراج تحيه للفشندوبي في رئاسه التحرير حمزه طيشي معاكم كوتي ميكرو، تلقاو غدوه بارتير من الساعه كالعاده، شيء طيب للجميع.

0: تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
1: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية ما سمعتش شيخ الأخبار.
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زيدا اللارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
6: يحيش بيك متغشة هكا وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: اوك أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
9: أكسجين فام.
10: أكسجين فام بالصوت العالي.
9: بالصوت العالي.
11: أخبار أكسجين فام.
12: الموعد الإخباري على أكسجين فام. مرحبا. جهويا في إطار برنامج مبادرة صحفيين سفراء الانتقال الطاقي، تشارك الزميلة ألفة الجندوبي رئيس تحرير إذاعة أكسجين فام في فعالية دورة تكوينية الخامسة اللي تنظمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لفائدة عدد من الصحفيين من عدد من وسائل الإعلام الوطنية المقروءة والمسموعة والإلكترونية والمرئية الراجعة بالنظر للإقليم الأول بحضور ممثلي وزارة الصناعة والطاقة ورؤساء أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزرت وباجة والكاف وجندوبة. أكد عضو النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت رشاد شعبان خلال مداخلته اليوم في برنامج لازم لازم أنه أصحاب مخازن تبريد الخضر والغلال يستنكروا الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ويناشدوا السلطة المعنية بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول فعالة تحد من الخسائر اللي يتكبدها الفلاح في مرتبة أولى حسب تعبيره. وطنيا أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز إنه الانقطاع الدوري للكهرباء باش يتواصل مع استمرار موجة الحر اللي تشهدها البلاد. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ اليوم لربع 15 جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري، وأن غدوة الخميس هو مفتتح شهر صفر 1448 هجرية. تمكنت فرق الحماية المدنية بباجة بمعية أعوان الغابات بالجهة من السيطرة على حريق شب البارح في الليل بجبل الهري بمجاز الباب من ولاية باجة. ودوليا في قطر يواصل الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبال عدد من الأمراء والرؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة في قصر الوسيل اللي قدموا تعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان واللي وفته المنية نهار الأحد المنقضي عن عمر ناهز 74 عاما. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم إناس الصغير. يذكركم كافة فريق قسم الأخبار بأكسجين فام بعدم الإفراط في السرعة والالتزام بالحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية. دمتم سالمين في أمان الله.
13: أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: برد كعب تندانات في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانات فخابي.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نختار شنو ناخو؟
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة الأربعة ثلاثة دقائق أهلا وسهلا مرحبا صيفوا على الموجة على موجة واحدة موجة إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين والمستمعات من طوى حتى للستة برشا أجواء تستنى فيكم في صيف على الموجة لليوم دوك مالكم كان تبعونا وتسمعونا وما تبعدوش لبعيد نحاول نوحنا نونسوكم وخاصة زادة في السخانة هذه نبردوا عليكم السخانة بتاع الطقس وزادة كيف كيف من خلال الأغاني والتبريد والجو والضحك والكيب والتشكيلة حاضرة تعمل 66 كيف نبدأ على يميني وبعد نجيو على يساري خليه مفاجأة ولا محل تكلم شوي أنا حاب نخليه مفاجأة على يميني رانيا طرابلسي أهلا وسهلا مرحبا بك
2: النور عواطف تحية ليك تحية للسادة المستمعين وإن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية وسيسر روحكم في السخانة اليوم هاي برامون ظهرت شوية معانا من الدقيقتين أخرين يعلم ربي
1: كان بالرسمي تظهر معانا الوجاية اللي جاي جديد اليوم نحطوه جمعة كاملة خاطر يظل وجهه ما
2: بنظلك الجمعة كاملة
1: هي ما لغالب طوط اخزلي هو راهو فما هكا كما قولوا فيها كما في لغة الكورة الميركاتو والصيف والميركاتو الشتوي احنا صححنا معاه ملاعبي جوار ما عاملين عليه وعلى ربي دونك ملاعبي تخي تخي سبيسيال وقالنا ناخذ النهار في الجامعة ومي ميسالش قلنا مرحبا بيك دونك اهلا وسهلا عماد العلوي
3: مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا براني ومرحبا بالسادة المستمعين ان شاء الله نكونوا كلمات زيوريت السخانة هذيا على الجميع
2: اللي كنا فيه درجين
3: اللي كنا فيه قصار وطلعان وقص امشي اهبط تو دي ميديتي قداش
1: قلت لي 53%
3: 53 انا اليوم كلها كنت تذكروش الفي كنت تذكروش السيت كوم اللي عملوه قبل التونسي كان يتنفس كيما الحوت عرفته والله نسيت اسمه الممثل يتلقف حسيله بالقصبه مسكين
2: تفكرت
3: عرفته كان يقولنا عزيز
2: نسيت اسمه
1: بالباي وقت
3: يا ولدي ها قيام جاي معاك الوحدة عند سليمان جاي مع الحوتة وقالوا أنا راني نتنفس كيفا
1: أي
3: لا تشا لا تشا ولا تراشنا ولا
1: تحكي على شوف لحالك اللي وصل الكابينية يغفلق بشموتك اللي
3: أسبوع عامل فيها ذاك عرفتك اللي شدي تغبيت مقعر عليه نحيله في
2: شلبة
3: شلبة صح
1: دونك الممثل ذاك شوقي بوغلية
3: وقدش عنا اليوم من شلبة مسيك قاعد يعاني
2: والله
3: يفسدك والله أنا واحد من الناس يبنتي كانت تنزلي على صدري تو كيش البنعمل
2: ليه الخايب في هذا الكل هي صحيح في برشا طرايف السخانه لكن الوقت خايب برشا اللي قاعدين يقصوا فيه اصلا راهو شفت احنا تو نسميه هكا شويه في رفاهيه نوعا ما اما قبل بدرجين ما نبدا وكنا نغافل
3: قوه اي راني نجي نقول لك ابار انه الناس اللي تبدا تخدم انت تخدم على روحك معناها فما ميسيون لازم تتعدى فما ناس تسمع فينا تستنى فينا كيف قص علينا نحن وعلى اللي علينا نحن الناس اللي قاعده تخدم تو وقص الضو ورجع قص الضو ورجع
1: نفسه اللي صار لنا زايدة وانا في الثنية جاية اليوم شفت دقيقة معناها جماعة اللي يخدموا في الشوان تربي معهم معناها سخنت معناها الطقس سخانة الماكينات اللي قاعدين يخدموا فيها قاعدين يحفروا اللوطة سخانة ما تحكيش بالحق ربي معاهم وربي عينهم
3: والله ربي عينهم
1: وأي حد يخدم في السخانة هذه
3: وإذا ما يمنعش أنه نتوجه للمعشر الرجال ما تقوليش أنتم مجتمع ذكوري وكلها مسياش متوجه المعشر الرجال اللي قاعدين يخدموا في السخانة ربي يبارك لكم
1: ربي معاه
3: والله يفهم اخشاو شنو لحظة عادة نجيك اخشاو شنو
1: استنى عايشك اعذر لي اثنين ضد واحد
3: اخشاو شنو فإن الحضارة لن تدوم
2: زيدني شوية بالله يسمعوني
1: أكثر لا لا احنا تقريبا
3: لا ربي بارك بالعكس انتم بالنسبه لنا
1: انتم
3: والله يقول لكم شدوا دياركم دلوكم تو كذا شيء ما عبيتوش
1: مش الكل يا عمده مش الكل يدلل مش الكل ما نمش تحل تو على روحك هكا مش الكل راوي يا ليت جات الناس الكل تحكي كيكه يا عمده الله غادي تتحير في المواجهه خلينا
3: ان شاء الله خير ان شاء الله
1: دونك بالنسبه للطقس تو 32 درجه تو 32 مع الخمسه باش تكون زاد 32 السته باش تطيح درجه 31 السبعه 30 و8 متاع الليل 29 درجة دونك باش تبدا هكا تطيح درجات الحرارة باش نحكيو على الرطوبة الحقيقة 53 توا بالضبط نسبة الرطوبة وماشية وباش تطلع معناها الخمسة باش تولي 56% 6 59% 7 64% و8 67% هكا تطيح هذه الرطوبة عاد هذه
3: أخطر
1: تطيح السخانة وتطلع الرطوبة دونك إن شاء الله ربي مع الجميع نسيسر
3: واحدة
1: واحدة إن شاء الله ربي معنا الناس الكل دونك كالعادة
4: برشا فقرات. رانيا كالعادة والعويد باش تهزكم في ريفريش إن، تمشوا تعملوا غطسة، تعملوا عومة. حضرتنا بحر مزيان اليوم رانيا.
2: اي اليوم باش نحوس بكم محوسة باهية اليوم، باش نبعدوا من الشمال ومن الشمال الغربي،
4: شنو هو
2: الشمال الشرقي، وباش نشدوا الكياس، نشدوا الجنوب.
4: بلاصة مزيانة برشا برشا،
2: مزيانة خليوها برشا. والاكيد وانه باش ان شاء الله تكتشفوها معنا، وانا بدي باش نكتشف الحقيقة برشا مناطق وبرشا شواطئ مزيانة برشا في تونس. باش نمشيو لجزيرة الاحلام جربة، باش نختاروا بحر من البحورات، وباش نحكيو فيه ان شاء الله باكثر تفاصيل.
4: وريفريش ان زادا موجودة كالعادة والعويد، اخر اخبار المهرجانات ودبارة
2: الصيف
4: اكيد فيستيفال زادا فقره فيستيفال
2: من خلال مرتي
4: فيستيفال ده ولا غالب السخانه كاو دونك فيستيفال وين باش يمشي الفار، وشويه ايامات ينطلق مهرجان كارتاج.
2: هو الحقيقه الفار باش ينطلق نهار 17
4: نهار 17 هاني كنتش نقول معناها ان شاء الله ايامات وينطلق مهرجان بنزرت الدولي. سينو عماد اليوم محضر لنا روبليك تعمل 66 كيف اليوم باش يعدي على الكراهب.
3: احنا ديما عودنا الساده مستمعين ان واحنا نفدلك ونلعب ونضحك ولازم نعطيه نمروا معلومة تنفع ونمروا معناها لازم تعمل فايدة معناها أكيد. فهمت والله قياس هو حبيت نعمل جو بيه لمدة الاميسيون تاعنا ان شاء الله هذيا. شنو الفرق القياس يقول لك شنو الفرق او ما وجه الشبه بين الانسان وجسم الانسان والسيارة. باش نعرفوا بعد بشويه بشويه انه فما وجه شبه كبير برشا برشا برشا برشا واسباب وجه الشبه هذا شنو هي بالضبط، لانه ينجم نقول لك يتمحور حول ميكانيكا السوائل معناها فهمت كيفاش. بار اكزومبل باش نعطي اكزومبل انا كي على الطاير الطبيب وقت اللي يمشي له باش عندك اي بروبليم اول حاجه يعمل لك مو باش يسالك، يبدا يعمل لك دياغنوستيك شفاهي ساعه شنو يوجع فيك، عندك سخانه ما عندكش، عندك كذا عندك كذا. كيف كيف ميكانيسيناك يتهز بالكربش يقول لك يقول لك سخانتها طالعه مش طالعه، عندها حس فابا فما دخان فيزيوالمو يعمل دياغنوستيك. ومن بعد تدخل الماكينات كي تمشي للطبيب انت تدخل سكانير بعيد الشر عليكم تدخل ليكو تدخل لي ريم مثلا كيف كيف بالكراب يدخل لك ماكينه الدياغنوستيك لو بي دي ويدخلوا انواع اخرين تاع ماكينات اخرين سا دي بونتي والبان. كي نقولوا نحكيوا احنا مثلا الطبيب يشخص يجي يقول لك انت مثلا عندك مشكله في رواريك بعيد الشر عليكم معناها كيف كيف الكهرباء يصير لها مشكله في الرواريه تو نعرفوا من بعد شنو هي الرواري تاع الكهرباء وشنو القلب نتاع الكهرباء.
2: بلا انا هكا نجم نحفظها في بالك والله عندي مشكله في القطايا
3: وشنو هي الارتيكولاسيون عظام الكهرباء والشرايين تاع الكهرباء شنو هي بارابول للانسان.
2: من بعد نحطوا الكهرباء نفصلوها واعطينا الكلويين والكبداويين وكذا.
3: كان تجي تشوف المشاكل اللي تصير مثلا واحد قال لك اكزومبل نعطيك دواء واحد قال لك راه عنده بروبليم بعيد الشر عليكم ربي يشفي جميع المؤمنين جلطة في العرق مو بوشون جي جلطة شنية بوشون جي في السيركوي سكر على الدم هكا ولا الكهرباء تصير لها جلطة بيان سور تصير لها والا تضرب تضرب جعبة تولد تفويتي في ماء تطلع السخانة
4: وتعطيك سامبتوم تعطيك
3: سامبتوم يبينوا لك المشكل فين وتبدا ماشي له كيف ما يعمل الطبيب كيف ما يعمل الميكانسيان. فقيل الانسان ديما حاجة نوبل احنا نقولوا
4: اكيد ما شاء الله معناها جسم الانسان هندسه ربانيه
3: مانيش نضاهي ربي في الخلق أكيد. لكن فما قياس صار بين جسم الانسان والسياره باش وصلت السياره تمشي
4: وباش نبسطوا زاد باش
3: نبسطوا واحده واحده القلب فدليك رانيا تتلعب دور طبيب تحبش انت دور الطبيب وانا بطبيعتي يعني نلعب في الدور الميكانيكي
4: سينو زاد كيف كيف عماد باش نحاولوا زاد نعطيو نصائح للساده المستعملين ومستعملي الطريق اللي عندهم سيارات ارتفاع درجة الحرارة يأثر على الكراهب.
3: هذه أختي الغالية هذه أول حاجة إذا تعرف ما عندك مشكلة نتاع سخانة في كرهبتك إيفيتي إنك تسيركيلي بها كومبليتمون إذا تعرف فيها مشكل هي بطبيعتها في الصفات في الشتاء تسخن لك الكرهب.
4: كيفاش
3: إذا عندك بالضبط صحيح إذا كان عندك مشكلة نتاع ترموستات ولا عندك مشكلة في السيركوي نتاع الماء ولا عندك راديدور مبوشي ولا برشا حاجات نجم تنجم تصير في السيركوي نتاع الرفرواديسمون هي عندك اكزيستون من الشتاء في السخانة هذه رد بالك تدخل فيها في امبوتياج راك باش تزيد تتفاق من العملية وتنجم تطيح بيك بان. أنا أكثر حاجة اللي من نراها ونعرفوها كي تصير هذيا في القنطرة بار اكزومبل واحد يطيح بيه الكهرباء بان سخانة يا برا فض بالنسبة للبريفونتيف اللي ينجم يعملوا كل انسان وقيد تو باش تمشي تبدل المال اللي عندك في السيركوي نتاعك اذا كان فات لك العام ونص عامين تيقولوا عام تو خاطر ما عادش البرودوي خلينا نقولوا الاوريجينال ما عادش موجود برشا. بعد كل عام الحقيقه وقت يدخل الصيف ماذا بيك تمشي تبدل الماء الرفرواديسمون نتاعك، تعمل تنظيف للسيركوي نتاعك وتبدل الماء نتاعك وتتفقد الدنيا الكل. الفيدونجيت ما تنساش الفيدونج نتاعك، راه كي يبدا الزيت نتاعك ناقص ولا الزيت نتاعك ميت سي فات وقت الفيدونج نتاعو راه يتسخن لك الكهرباء وتهلك لك الموتور. الفلتر ابيتاكل ما ننساوش الفلتر ابيتاكل اللي هو الفلتر الداخلي نتاع الكليماتيزور، راك تنساو ننساو عليه ما نبدلوش خاطر ما نعملوش ما نبدلوش مع الفيدونج احنا. فما شكون ناسي عليه، متاكد انا شكون ناسي عليه، راه هذاك يلم لك برشا حاشاكم السخ ويعمل لك حساسيه من كي تبدا تشم في الغبره خاطر هو الكونسيب يشد الغبره. دونك ماذا بيك تتفقده وتنحي له تبدله بلوتو اللي مرا ما ينظفش بالغبره باش بالهواء. لا نحي بدل حط جديد. وربي باقي الصوت الكليماتيزور كيف كيف، راه توا الناس كل الناس على الكليماتيزور، ماذا بك تحط الكليماتيزور نتاعك شبابكك محلوله ساعه خلي يدور الهواء خاطر يديجاجي لك غاز من المستحسن ما تشموش، فهمت؟ خلي يدور الهواء مليح ويبرد الكليماتيزور ومن بعد شكر سكر الشبابك نتاعك. واللي يتكيف خويا ما تتكيفش، والكليماتيزور يخدم عندك في الكهرباء مستحفظ على كهربتك لا اكثر لا اقل. مع نصيحه نصيحه من الدين،
4: نصائح مهمه برشا واكثر وغيرها واكثر بعد شويه باش تسمعوها مع عماد العلوي. زاد كيف كيف برشا فقرات اليوم حاضرين وموجودين، الربح زاد كيف كيف مضمون في برنامج صيف على الموجه. تعاود نعاود نذكركم بطريقه المشاركه في المسابقه نتاعنا، تدخلوا للباج اوفيسيال اوكسجين تونيزي وتلقاو بوبليكاسيون ايبانغلي وين غادي تجاوبوا على السؤال واللي هي انهي اربع فرق اللي مترشحه النصف النهائي لكأس العالم لعام 2026، جاوبوا عليها وتربحوا كارتة بقيمة 5 دينارات. وبعد شوية أنا جايتك بعد شوية عماد ورانيا باش نحكيو زاد على ماتش البارح والريمونتادا الكبيرة والقياسية. قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجة.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: أنوار، وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Oxygène. Oxygène.
1: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. من 4:37 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالمستمعين والمستمعات. يلا الناس الكل الباراسول متاعنا ونحضر روحنا وباش نمشي ونعملوا تبحيرة في بلاصة ياسر ياسر مزيانة. نحكيو على جزيرة الأحلام جربة يا رانيا.
1: الحقيقة هو كي باش تمشيو لجزيرة الأحلام جربة باش تلقاو كل شيء حاضر، ما تلقيكمش تقعدوا تكركروا في كل شيء من بنزرت ولا من أي ولاية أخرى. تمشي
0: وعندك كل يهون،
2: فما حاجة ماكش تلقاها.
1: شنو؟
2: لب لب.
1: ليه ليه خلنا من هيك، احنا
2: ذاك المساند الرسمي.
1: احنا باش نمشيو باش نبدلو ونعيشوا العادات والتقاليد ونعيشوا الجو في جزيرة الأحلام تاع جربة. على خاطر اليوم كي نحكيو على جزيرة جربة وإلا كي نحكيو على الطابع نتاع الجنوب التونسي، نحكيو على حاجات تمتاز بها، عادات وتقاليد ما نلقاوهمش في حتى ولاية أخرى، وإحنا نعرفوا أنه كل ولاية عندها العادات والتقاليد نتاعها. جزيرة جربة هي جزيرة الحقيقة ممتازة جدا، هي وجهة سياحية بامتياز بالنسبة للسياح الأجانب وإلا حتى للتوانسة. واليوم الحقيقة اخترت باش نحكي لكم على الشواطئ اللي موجودة في جزيرة جربة، واخترت أني باش نحكي على شاطئ من شواطئ جزيرة جربة اللي يعتبر هو من أقدم وأشهر شاطئ في جزيرة جربة، هو شط سيدي محرز. هذايا الشط اللي هو يعتبر أقدم شط موجود، تجمو تفرجوا معنا في الصور الموجودة، اللي يمتاز بالرمال متاعه اللي يبدأ أبيض ماهوش مستصفر كما اللي عنا لهنا في بنزرت وإلا في الولايات الأخرى. تلقاو زيدا الحقيقة البلاصة هذية كلم برشا مزيانة برشا، تجمو تعملوا فيها أنواع الرياضات الكل اللي أنتم تحبوا عليها تجمو تعملوها في البلاصة هذية. وما ننساوش وأنه البلاصة هذه هي تقريبا وجهة لبرشا سياح اللي قاعدين يجي ويمشيوا للبلاصة هذية، خاطر تعتبر البلاصة هذية كلم برشا كما قلت لكم، وما فيهش كما نقولوا كل اكتظاظك الكبير برشا، يعني كي تمشي غاديكا اي واحد يجم يقعد بكل اريحيه يرتاح يتمتع يمارس الرياضات والهوايات نتاعو الكل غاديكا، نظرا وانه شساعه البحر هذيا وكبره والرمزيه نتاعو، نظرا وانه هذا اقدم شاطئ موجود في جزيرة جربة. هو موجود الشاطئ هذية في المنطقة السياحية بجزيرة جربة، يبعد حوالي 10 إلى 15 دقيقة على ميدون، مدينة ميدون،
2: جربة ميدون.
1: ما هوش بعيد برشا، يعني ما يخوش من عندكم برشا وقت، تمشي وغاديكا تتفرهدوا، تلقاو زيدة النزول اللي موجودة بكثرة زيدة في زون توريستيك هذيك. لكن اليوم خليني أقول وأنه البلاصة هذية من أكثر البلايس اللي عليها إقبال كبير برشا من السياح وحتى من التوانسة، واللي زادت تتمتعوا حتى بركوب القوارب غاديكا اللي تلقاوها موجودة في البحر وتتمتعوا وتمشي وتحوسوا بالقداء. وما تنسيوا زادة الدورة اللي تعملوها في المدينة، في حومة السوق، في برشا بلايس اللي هما
2: شوية صور من المدينة العربية،
1: المدينة العربية متاعهم مزيانة برشا، مدخوة برشا، فيها برشا حاجات، فيها المتحف متاعها اللي فيه الرسوم زادة ياسر مزيان على الاخر، وهي تقريبا وجهة للتوانسة الكل.
2: أكيد جدا جربة من أحسن المناطق كي تسميت
1: جزيرة الأحلام،
2: ما هوش رغم من فراغ بصدق عليها، فيها راحة نفسية جربة رانيا. كي تمشي لها تفيق بها، زيادة على ذلك ولا إضافة على هذا، ناس جربة هو نقدموا لهم تحية كبيرة برشا برشا برشا. ناس جربة ناس مضيافين، ناس متربيين، ناس متخلقين، يفرحوا بالضيف ديما الضحكة على وجوههم،
1: أكيد
2: تحس ما فيهمش ضغط. يعني كي تمشي باش تتعامل ما تحسش روحك انت في جربة كأنك ماشي حاجة ثقيل، معناها مواطن ثقيل جاي باش يقعد شيخ ويفرهد، لا هو يقول لك ايجا شيخ وفرهد واعمل جو وانا هاني معاك.
1: صحيح
2: انا ندز معاك، معناها يخدموا في سياحة صحيحة كما يلزم.
1: وي وكي
3: خليها ديما هي متطورة،
1: سمعنا عليهم برشا بالحق أهل وناس جربة كما زادا في كل ولاية عماد ورانيا، تلقى ديما الناس متميزين بحاجة معينة سبحان الله، معناها وكانوا تونس كلها فوسي فوسي
2: سبحان الله. عواطف ريت برشا عائلة جربة بنزرتية في جربة تقابلت معهم رغم بيدهم صيفين، معناها مشاو العائلاتهم وكذا، تقابلت معهم تقول تبر صدقني تكون حاوسه في بنزرت على برشا عائلات راهو جلابيه.
4: وحتى العادات والتقاليد نتاع
2: حاجه مزيانه برشا، ولبستهم وجوهم ولغتهم ومحليهم كل. تبدل الجو معناها كي تمشي جربه راك تبدل الجو.
4: كهو ملا نهزوا زادنا وزوادنا نمشيو لجربه. الحقيقه وين باش نستمتعوا بالمناظر الجميله، نستمتعوا زاده بالبلاصه المزيانه جربه، جزيره الاحلام. زاده كيف كيف خلينا ناخذوا شويه عماد وراني ونمشيو هكا نحكيو على البارح والفرجه الكرويه البارح اللي صارت بين فرنسا وإسبانيا. الأخر دقيقة ناس الكل ماشية مع فرنسا الطرح البارح، ناس الكل معناها التفكير
1: الاحتمالات
4: الاحتمالات
2: لما يفهموش في الكرة. اللي اللي اللي حاطت 100% فرنسا باش تربح لم يفهمش في الكوره بصراحه.
4: هو راهو التشكيله نتاعهم برشا ناس قالوا محللين كامله تقريبا، معناها كيف نقولوا دفاع كيف نقولوا هجوم.
2: عواطف عباد خذت حكم تاع اسبانيا من الاطراح نتاعها، طرح اسبانيا اصعب من طرح فرنسا.
4: صحيح خاطر لعبت مع ناس
2: انت كافير اللي الناس الكل قالوا الناس الكل حكينا على كافير ونعرفوا شنو الكافير الجارديان نتاعها وخويا عبيث الراجل كل لي عملت واحد واحد مع اسبانيا. هي اخويا كافير عملت ما اقصد مع الارجنتين ايش عملت؟ حطيتها في كوان وشويه لفكت لها تروح.
4: ماشي عاديه
2: معناها حكمنا على اسبانيا من اطراح صعيبه. قالوا اسبانيا مش حاضره وهي سي بافري اسبانيا اخويا ماكينه. ماكينه وانا فرحان برشا لاسبانيا ربحت.
4: بالحق البارح الناس الكل شجعوا اسبانيا وفرحوا برشا برشا رانيا وقت اللي ربحت اسبانيا، دونك فرحه كبيره الحقيقه وظلي باش تزيد تكمل الفرحه اليوم كيف تربح انجلترا الارجنتين.
1: بون الحقيقة ما تفرجتش البارح، سمعت كما سمعت الناس الكل اللي هي ربحت، حظ موافق للجميع واللي باش يربح ربي معاه. خرج
2: منك يكرشومي ان شاء الله يكروك.
1: رسمي ما نتفرجش فيهم الحقيقة.
2: انا بدي ما انا بعد ما اخر ايكيب عربية خرجت انا
1: ديجا البارح وقت اللي هما يتفرجوا في الماتش والناس كلها متحمسة اللي في داره واللي في القاوي قص عليهم الضوء.
4: ايوه
1: ضرب ساعة ونص والضوء مقصوص، الناس كلها روحت.
4: ايوه بالحق القصر نتاع الضوء البارح حالة كبيرة الحقيقة، الناس في عرس، ناس في معناها حفلة، حزيلو صار اللي صار. مهم حب نرجع شوية للماتش عماد خاطر حب الحق نحكي عليه، خاطر حسيته بالحق اكسبسيونيل البارح الماتش، سورتو انه اسبانيا سيطرت وتعبت فرنسا، وكانت فرنسا اللي الناس الكل تحكي على تقييمها وكانها كانت تتمنى باش تمركب.
2: فرنسا كانت تقبل 3-4 البارح، كانت تخسر تخرج معناها بهزيمة تعيسة في كاريرها معناها.
4: سلموا ليه في الاخر سلموا
2: متى بتجمش تجيري كيب منظمه برشا اسبانيا كيب منظمه برشا خويا
1: تلعب
2: انا عندهم الدوزيليه كيفاش الرافيهم كيفاش يتحركوا كيفاش
4: منظمين
2: ملتزم بالخطه احنا نقولوا ملتزم مسكر ما فهميش يرجع يفك الكره عاود يرجع شد بلاصته حتى خطي لونجو معناها مش في اللعب الكره متكي على اليمين مثلا تلعب على اليمين واللي على اليسار ريتو يرجع ديريكت يشد بلاصته
4: انا بيتي حتى شفت بعد ضربه الجزاء البارح اللي خذيتها اسبانيا البارح يظلي بعدها تحل اللعب بالنسبه لاسبانيا هكا الروح ما
2: قالوا ضربه الجزاء قالوا ضربه الجزاء ذيك غير مستحقه وفرنسا صحت راسها مع الفيفا اللي هي تحب تهدي الكوب دو موند هذه الميسي وقالوا لها يا اخي كي صحت راسها فرنسا ولات تعطات بلانتي لاسبانيا وبدينا نكلوا حسابات عرفت تاك
4: مسيو راك كل هذا حسابات
2: قاعدين في القهوه نبداو نجدوا والله قالوا هكا وعملوا هكا والواقع يقول انه البارح اسبانيا خير باشواط معناها من فرنسا
4: لا يتفرج بالحق يشوف البارح
2: حتى في السيطره على الاعصاب
4: اكيد
2: راه مبابي مثلا عمل دو فوت اللي مش من عواده يعملهم فهمت كيفاش من واحده على الجارديان ظهر خرج من لونجو خرج من اللعبه خرج فهمت
4: سورتو كيف لقى معناها الامور خرجت على السيطره وما عادش مسيطرين والاسبان سيطروا في الشوط الاول والناس قالوا لا تو تطيح تو تمركي فرنسا افكتيفمون لا كملت اسبانيا مسيطره الشوط الاول والشوط الثاني
2: خلي خيالنا اللي جاونا خويا شينويتنا يصيفوا تو يطيحوا ويهداوا يشدوا بلايسهم ويتفرجوا خويا في الفينال
4: كلنا روح رياضيه نحن جس نحبوا معناها نحللوا شويه الامور ولكن زاده ديما فما حاجه تعاود تتكرر عماد ورانيا انه ديما كره القدم ما فيهاش حاجه مضمونه تقول لي باش تربح وفما ايكيب معينه لي هذيك الظاهره مضمونه بعد يتقلب
2: بعد بعد الانكار ما عادش فما تكهنات كيبات اللي قاعد الكل تسمى كيبات كبيره وكيبات عندها كوره وتفرج كوره وتلعب كوره
1: ومفيش ايت وارده
2: ومفيش ايت وارده صحيح ما تنجمش تضبط انت اليوم هاو مثلا اليوم تقول انت الارجنتين والانجلترا مخك وين يهزك الارجنتين
4: نقولوا انجلترا يعني نمشي معاك
2: سويت على التحكيم اللي راهو فيه وكذا فما بوس فما شويه بوس ما نكذبوش معناها واضحه ولا يمكن السيستم تبدل تاع الاربيتراج الله اعلم مانيش خبير في الكوره باش نحكي لكن لونجلتير انا حسب رايي اكسح
4: ايه
2: اكسح من اسبانيا
4: اكسح
2: من الارجنتين فهمت
4: انجلترا
2: حسب رأيي أنا فينال الأرجنتين وفينال لونجلتير وإسبانيا فهمت مش فرجوا في ماتش
4: وبعد شنو تكهنوا زاد شكون اللي باش يتعدى للنهائي كاس العالم وشكون زاد اللي باش يهز الكاس العالم فمش كون يقول انجلترا فمش كون يقول اسبانيا سخطو برشا ناس تمنيتو اليمين يامال خاصه زاد الجمهور العربي متمني اليمين يامال الحقيقه
2: الجمهور العربي راه متمني اليمين يامال ومتمني الاسباني لانه موقف اسبانيا
4: اكيد مشرف
2: مشرف من القضيه الفلسطينيه راه تكون واقعيين معناها هذه والتعاطف اللي صار من من من من من من العرب معناها اونتر بارونتيز الاسباب هذه
4: خلينا نذكروا شويه بالمواقف المشرفه اللي عملتها اسبانيا وقت اللي لامين يامال احتفل معناها بالتاهل نتاعهم ورفع علم فلسطين وبرشا معناها الصهاينه في اسبانيا وقت برشا ما عجبهمش الحال في الوقت هذاك رئيس الوزراء الاسباني تفاعل معناها ودعم لامين يامال وقال هذاك هو اللي لازم يصير واسبانيا اصلا حتى سياسيا حتى على مستوى علاقات دبلوماسيه كان ديما وما زالت مع القضية الفلسطينية وكانت حتى وصلت قطعت برشا علاقات مع الكيان المحتل واللي برشا ناس ربما يستغربوا لكن هذاك هو معناها كما يقولوا
2: من مبدأ جاو إنساني جاو مع الحق
4: جاو مع الحق
2: المبدأ إنساني معناها وعنده تاريخ زاد
4: أكيد
2: يقعد يجبد شوية راهو الأندلس والدنيا هذيك المواضيع هذيك تقعد تجبد شوية راهو فما خلطة بينا نحن معناها فما مخالطة كبيرة معناها بالعرب
4: فما قرابة دموية حتى على مستوى أصول الصمود رانيا زاد إسبانيا كانت من بين الناس وبليتو الدول اللي كانوا فيها بالحق عناصر كبيرة برشا مشات غادي وصلت حتى الكيان المحتل
1: شوف ليهم ديجا مشاركوا في القفل في
2: أسطول
1: الصمود حتى هنا في بنزرت أختك تبعنا كانوا موجودين برشا من إسبانيا وخرجوا في القافلة هذية دونك كان الحقيقة نحييهم على موقفهم هذية اللي الناس الكل برشا ناس برشا ناس اليوم في برشا دول عربية دونك تمنيتوا أنه الربح يكون عند إسبانيا وإن شاء الله حظ موفق ليها الحقيقة
2: كيف ما الأرجنتين مثلا الكيان المحتل يشجع فيها
4: أي وشفنا حتى في ماتش
2: تكلم اللي ما يتسميش وطلع وقال وقال احنا نشجع الارجنتين وندزوا احنا معاها باش تهز الكوب دو موند ولكن هي هيت ثم هي هيت صعيب شوية
4: تراها صعيبة انت تهز الكوب دو
2: موند انا نراها صعيبة تحط في حد خايب تحط في زوز اكيبات ماضيين
4: الارجنتين 2026 مش هي بيت 2022 في الخدمة في التكنيك برشا ناس تحكيها
2: الاسنين ماهيش حاجه راهي الارجنتين ماهيش ايكيب مش ايكيب فورم
1: مش كيما مستنسين بها
4: افكتيفمون دونك نحن طول الكابش نتبعوا اليوم الثمانية ما تنساوش الماتش بتوقيت تونس انجلترا الارجنتين زاد كيف كيف باش ناخذوا زاد نتبعوا لشكون الفينال شكون باش يهز احنا كل تقريبا ماشيين مع اسبانيا ان شاء الله ربي مع اسبانيا سينو نحب نخرج شويه من الكره نمشي للموضوع اثرتوه انتم بكري مهم برشا اللي هو موضوع القصان نتاع الثوى البارح الحقيقه تقريبا الناس الكل مشمولة به لكن للأسف أنا نحب نحكي شوية على خبر مؤلم برشا ومواطن من جربة البارح توفى على خطر معناها القصان متاع الضوء بالماكينة متاع الأكسجين وكانت صحفية معناها من جربة تحدثت على هالمشكل هذية برشا مشاكل الحقيقة تصير خايبة مع القصاصات متاع الضوء حكينا فيها البارح ونقعد وديما نحكيو فيه خاطر اليوم الضوء والماء تقص معاه الانترنت البارح حتى شفنا قاعات أفراح بالحق يعني قاعات أفراح معناها شكون يحط فلوس معناها في ليلة عرس
2: قص عليهم الضوء كملوا حاسبوهم
1: الأدهى من هذا وهي برشا حاجات قاعدة صايرة فما نسمعوا بها وفما مانيش قاعدين نسمعوا بها من بينهم زاد اليوم فما واقعة أليمة صارت في أحد المصانع في زون فرونش في ولاية بنزرت والحقيقة راهي ضرت الخدامة اللي تخدم غاديكا من الصباح وهما قاعدين يهزوا فيهم للإرجونس راهي عباد ما عادش تنجم تتنفس راهي
2: أي
1: صار اللي صار ما نجمش هو مصنع نتاع
4: من غير ما نسمي
1: مختص في صناعة الأدوية فما برودوي ما يحملش السخانة وتقص الضوء وخرج البرودوي هذاك شمته العبيد وبرشا تفاصيل ديجا إن شاء الله كي تكون عندنا أكثر معطيات نعطيكم لكن اليوم راهي صارت
2: حادثة
1: صارت حادثة هذه تعتبر راهي أليمة كبيرة برشا. رانا نحكيو على خدام الضر اليوم جراء شنو هو انقطاع متاع التيار الكهربائي. في حاجة أخرى خلينا نكمل
2: لك،
1: وإنه أنا الغريب في الأمر، أنا الحقيقة مزيش البارح موقص الضوء تقص الويفي وكل شيء، ما عنديش كونيكسيون باش نشوف شنو مثلا أخبار وكذا، ريكش على روحي قاعد. كي نجي أنا بعد نحل ونقرأ ونسمع المدير العام تاع ستيك فاش قاعد يتكلم ويحكي في أحد الإذاعات وما يخرجش بلاغ رسمي يفسروا فيه للناس كيفاش علاش قاعدين يقصوا بالطريقة هذيك، وتطلع تنظر علينا في في في في المؤسسة الإعلامية اللي أنت تختارها بيان سور باش تعدى فيها. سمحني على الدنيا سلام، إذا كان مسؤول بالطريقة هذه يخرج ينظر على المواطن راي موجودة وراو كذا وراو عندي ونقرأ لك حتى في الارتيكل شنو اللي قال بالضبط
2: صار في فرنسا،
1: خرج التيمونياج وتسمع شنو وراي اسمها كذا ولت بالتدي أما تداول تحكي عليه في تونس. إذا كان أنت ما علمتنيش عواطف فماش بلاغة هبط مستيك
4: ما فماش حتى بلاغ. احنا البارح وقتها كيف تفاعلنا أنا وياك وعبد الرحمن قلنا مشكل مونك دو كومونيكاسيون، اليوم
1: هما يختاروا وين باش يطلعوا يحكيوا
4: نتاعهم الماما على الأقل باجي أوفيسيال نهبط كل مرة بلاغ نفسر للناس ها باش تصير
1: حي زادة
4: ولا ماهيش باش تصير. عماد أنت تحب تتفاعل قبل ما تتفاعل تفاعل مع النقطة هذه فرد مرة، فما زادة مصانع اليوم ماهيش قاعدة تحط في الكليماتيزور معناها للخدامه نتاعها معناها في كونديسيون تاع سخانه هذيك وتحب الانتاجيه تكون قويه وما تحطش معناها كليماتيزور كيفاش بالحق برشا علامات استفهام
2: باش في على الساعه. اول حاجه في المصنع اللي صارت فيه لانه هذيك كاتاستروفيك الحقيقه فهمت
1: هو شهد شيء
2: من اهل
1: قالوا زين صادق قالوا طوطو
4: باه
2: صار
4: فسر لنا
1: هذاك هو اللي كنت نحكي فيه. دونك اللي صار بالضبط انه فما تعطل نتاع الى الشافته داخل المصنع اثر الانقطاعات المتكرره للكهرباء وخليت اللي اليوم تصير حاله اغماء كبيره برشا مجموعه من العملاء في المصنع هذايا وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقدفه. والحقيقه انا وقت اللي طالعه للراديو نخذوا في كراب الحمايه تجي اما ما ركزتش الوين بالضبط الوجهه شفتهم داخلين الغاديكا ما قلت لهم شي حاجه عاديه ما كنتش متوقع انه بتكون بالطريقه هذه. من بعد يوصلني الاخبار وانه كون الحالات راي كبيره برشا وراي ديجا العبيد يعني اضرت جراء الانقطاع الكهربائي هذا
4: ونقعدوا باش نتبعوا احنا الحالات وناخذوا الارقام بالنسبه للرسميه
1: او قصدي
2: وهنا نجموا نحكيوا تو
1: نكملوا
2: باهي. شفت احنا كي نجمنا نكملوا بالعكس جات في وقتها مع التدخل متاعي جات في وقت شفت احنا تو قعدنا نكملوا.
4: عماد باش نستسمحك انا الحقيقة باش نرجع ونكملوا فيها الموضوع مانيش نسيتك جملة جست لحظات مع الفاصل الإشهاري ثم راجعين ومتواصلين.
0: صيف على الموجة صيف على الموجة موجتك صيف على الموجة.
5: هيا جيت وجبت الزردة معاها نجلة تونسية.

0: فلاي بوكس أورانج وتتمتع بإنترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة إنترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: أهالينا في بنزرت ووكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. خمسة بالضبط على استديوهات اذاعه اكسجين اف ام، متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجه. عماد قصينا لك قبل الفاصل الاشاري عن ثلاثه نقاط بعجاله، تفسر لنا شنو وجهه النظر نتاعك بخصوص قصنا الضوء.
1: النقطه الاولى بالنسبه للمعمل اللي صارت فيه المشكل، الحقيقه نتاع ربي راهو معروفه نورم سيكوريتي. احنا توك قصه قصرين الضوء وقفت برودكسيون نتاعنا، قعدنا نخدم
0: اي
1: هكا ولا اول حاجه سيكوريتي للماتريال نتاعنا ونقعد نخدم برودكسيون تاعي. انت هنا لازم يكون عنده جروب، يكون عنده ديزوندولور، يكونوا موجودين يخدم في برودوي ريسك. فما مشكله صحيه تنجم تصير، ما لازمش تيقف القطعه هذيك. تقول لي انت مثلا بالقصانه نتاع الضوء ضربت، ليه عندك قطعه ستاند باي تكون موجوده؟ لانه فما ريسك، طونكو الريسك طالع طونكو لي سوليسيون لازم نكونوا موجودين. يقص ستيك ما يقصش ستيك، انا نقعد في البرودكسيون تاعي ونقعد الخدمة تاعي محميين. دونك يراجع اموره في النقطه هذه ويشوف اسكو لونتروتيان تاعهم ريجل ولا لا. الحقيقه معناها حتى ستيك مو موارد انه يصير اي مشكل ويقص الضوء. بالنسبه للنقطه الثانيه،
2: ينجم يكون عماد مثلا ما نعرفش انا، هما من المال ما يستعملوش مثلا الجروبيت، والا ما تفقدوش، ما حضروش الواح، ما عملوش اونتروتيان.
1: حضر اونتروتيان هذه ما فيهاش، ما خدمنا راهو في معامل وما نعرفوش معناها سيكوريتي.
2: ما فيهاش
1: صحيح.
2: ليه
1: ما تحمل جزء من
0: المسؤولية. كملنا النقطة الثانية.
1: شنو هي النقطة الثانية؟
0: يا رسول
1: النقطة نتاع السيد اللي حكيها قرر احنا ما نجموش وما علموش وما كذا، واللي قالت عليه رانيا مدير
0: استغلال وتوزيع الكهرباء
1: حاصيل وهذاك. انا نقول لك حاجة رانيا، لي زاري اللي صاروا قبل راهم سون با دي زاري بروغرامي، سو سون دي زاري نون بروغرامي، ما ينجمش يعلمك بهم. توا واش يولي بروغرامي؟ توا ولاو يعملوا فيها دي زاري بروغرامي خاطر
2: علاش ما حضرتنيش انا من قبل؟
1: ريت هنا
2: مو
1: انا وقت اللي صارت لك دي زاري نون بروغرامي وعملت انت الجلسه نتاعك وعملت الريونيون تكنيك نتاعك وقلت لازمنا نعملوا دي زاري بروغرامي مع بعضنا. تعلمني انا كمواطن خاطر عندي اللي ياخذ في الغاز وعندي في الاكسجين وعندي اللي في الجداري وعندي
2: التجاريه.
1: انت قول لي خويا خاطر من بعد انت تجي تقول لي اللي صارت له ديغا نعوضوا له، ان شاء الله تعوضوا له.
2: سامحني والعوضوا له ما عنديش برشا وقت.
1: سامحني وحتى كي ماكش باش تعوض له، باش تعوض الروح اللي توفيت؟ صعيب شوي. بالنسبه للمعامل اللي بالنسبه للمعامل تقول علاش ما يحطولهمش ديكليماتيزور؟ نجي نقول لك حاجه، اللي يخدموا في السال كونترول اللي يخدموا في البيروات راهم بالكليماتيزورات ومش مزي عامل هنا. نقول لك علاش؟ لانه باش يستحفظ على
0: المكان. فما اللي ما
1: ينجمش يستحفظ على البيبيتر نتاعو.
0: فما خدام يخدموا بلاش كليماتيزور.
1: نقول لك شكونهم؟ يستحفظوا على البيبيتر نتاعو ولي بيسي اللي عنده والاوتوماتيك بروجرامابل والسيركوي نتاع الالكتريسيتي والالكترونيك، هذوك لازم يعملوا كليماتيزاسيون ما كانش يسقطوا. اللي يخدموا غادي مدبرينها.
0: تو
1: اللي يخدموا في الشانتي ما ينجمش يعمل كليماتيزاسيون.
0: لا ما ينجمش.
1: نكونوا متفاهمين.
0: لا ما ينجمش، نحكيو على البرا اوبن سبيس.
1: اما راهو في الاوبن سبيس راهو ما ينجمش يعمل كليماتيزاسيون، حتى في وسط معمل مثلا فيه برودكسيون ديجاجمون شالور ما ينجمش يعمل لك كليماتيزاسيون. الله غالب هذوك السيتياسيون. اما يلزم يعرف كيفاش يتعامل مع الخدام تاع عندهم.
0: يلزم يصير
1: اعلان. وقت معين صحيح، وقت معين يخدموا فيه وعندهم اري مثلا بروغرامي باش يقفوا فيه، وعندهم حتى وقت في الفراغ معناها وقت الراحه نتاعهم يكون بروغرامي بحاجه اخرى. فهمت كيفاش؟
0: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو رانيا، ميرسي عماد. لكن النقطة اللي ديما نتفقوا فيها الناس الكل انه لازم يصير اعلام المواطنين بالانقطاعات المتكررة هذه نتاع التيار الكهربائي، زاد كيف الماء والضوء، واثرت زاد حتى على الانترنت وغيره. ميرسي بوكو، قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجة.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت.
2: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
3: هني مشي لاجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكره الطيران ونشوف برنامج عمره.
4: استنى شويه، ما سمعتش اخر الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
4: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونه للسياحه.
3: يعني تبدل اسمها كهو؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقه ونفس الخدمه الراقيه اللي تعرفها، لكن بهويه جديده وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحه؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية. ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou 98 136 449. تجمد كلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. ان شاء الله ربي مع الناس الكل اللي قاعده تخدم في السخانه هذه. احنا زاد كيف معنيين راه الحقيقه بالسخانه هذه، الاقصاصات نتاع الضوء متكرره. ربي مع الجميع،
1: الله لا يوريكم فينا
0: والله ما شاء الله. ليه
2: يا مدام هوني كوشه يا مدام؟
0: لا عاد احنا عاد سامحني، حتى صيف على الموجه، الموجه تو احنا مبحرين، احنا جونا احلى جو.
2: باي باي
0: باي باي. دونك رانيا باش تهزنا للفيستيفال، وين باش نعرفوا اخر الاخبار والعناوين في المهرجانات.
1: خلينا البداية نحكيو على الاستعدادات الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي، ونحكيو على الانطلاق اليوم الصباح في بيع تذاكر حفل الافتتاح بالنسبة للدورة 43 مع الفنانة آية دغنوش. باش يكون ان شاء الله نهار الجمعة الافتتاح الرسمي للدورة 43 17 جويلية 2026. تلقاو التذاكر موجودة سواء على موقع تذكرتي وإلا زادة موجودة في جيشي السيابي في شارع الحبيب بورقيبة. تلقاو غاديكا التذاكر متاع عرض الافتتاح، وكيف كيف زادا عندكم زادا تلقاو السيرك اللي العرض باش يكون للاطفال نهار 18 جويلية. تلقاو زادا التذاكر كلها موجوده في جيشي السيابي. خلينا نمشيو الى المهرجانات، وفما برشا مهرجانات بدات تهبط في البرمجه الرسميه متاعها. من بينهم نحكيو على المهرجان الفنون الشعبية اللي بأذنا، اللي هبط أي مهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذنا 22 جويلية ينطلق، يتواصل حتى 2 أوت. باش يكون إن شاء الله موعد مع أحمد شيبة المصري باش يكون موجود، باش يكون زادة النجلة التونسية موجودة، حاتم اللجمي باش يكون، أحمد كيف كيف زادة موجود. نحكيو زاد على هشام سلام وتليلي القفصي باش يكونوا في عرض مشترك نهار 26 جويليا، محمد علي الأسمر باش يكون نهار 27 جويليا، حبيب الشنكاوي باش يكون 28 جويليا، وزاد فما عرض فولكلوري باش يكون زاد موجود 29. نحكيو زاد على عبد الكريم البنزرتي وعاطف نور باش يكونوا موجودين 30 جويليا، ونصر الدين الشبلي باش يكون موجود 31. ما ننساوش زاد عرض كريم للفنان الهادي حبوبة بمشاركة ثلة من ألمع نجوم الفن الشعبي باش يكون هذا في عرض الاختتام. نمشي وزادة المهرجان بوغرنين اللي هبط البرمجة الرسمية امتاعه، تنطلق نهار 26 جويلية تواصل ل 13 أوت. الافتتاح باش يكون لمحل الافتتاح تاع بوغرنين سنة غريب شوية، ماهوش كيما برشا مهرجانات، باش يكون معاه وائل جسار، وهذا اللي خلى فما ردود أفعال كبيرة برشا اليوم على أنه تم الاختيار على ماهوش فنان تونسي. هذا اللي خلى اليوم برشا تساؤلات، برشا كلام، برشا حديث من الفنانين التوانسة على الاختيار هذا. تلقاو زادا كيف كيف في مهرجان بوغرنين وليد التونسي، حمزة بوشناق، سفيان الزيدي، تلقاو زادا برشا برشا أسماء أخرى من بينهم عبد الرحمن العيادي باش يكون موجود. الكتابة جيدة على الأخر ومع السخانة ما يشوفش شيء.
0: يعجبني عبد الرحمن العيادي، جو كيفك الجو ما شاء الله،
2: هو أقوى أقوى واحد
0: فيهم، تعمل رحلة للكيف. وأنا حبيت نغطي عليها وأنت رجعت لها توا، شنو؟
1: ليه ليه والله بالرسمي خاطر مانيش قاعدة مسخانة، مانيش قاعدة نشوف
0: الحقيقة.
1: كيف كيف الاختتام يكون مع نور شيبة باش يكون موجود في مهرجان بوغرنين الدورة 44. وزيدة ما ننساوش وأنه مهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية زادا هبط البرمجة متاعه باش تكون 24 تتواصل حتى ل 19 أوت. 24 الافتتاح مع نبيها كراولي باش تكون موجودة، نلقاو زادا مسرحية ولد الطلياني، نلقاو إيهاب توفيق، نلقاو جعفر القاسمي متاع مسرحية جديدة اللي هي بسي، نلقاو في عيد المرأة باش يكون المرأة تغني في عيدها باش يكون العرض هذايا، نلقاو مسرحية تونسي ونص، نلقاو مرتضى، نلقاو العملية قط في بوشناق، نلقاو عشاق المحفل، وهذه باش تكون البرمجة متاع مهرجان ليالي المكنين الصيفية. نمشي والمهرجان التبرقة في دورة 62 مش تكون إن شاء الله 25 جويلية تتواصل حتى الثمانية والثمانية وعشرين جويلية باش يكون هو عرض الافتتاح. نلقاو زادة 29 جويلية شيرين اللجمي، نلقاو عرض 25 جويلية باش يكون محمد علي كمون هذا في الافتتاح، نلقاو ياسين الصالحي ما يضحكنيش اللي هو العرض المسرحي متاعه، نلقاو مرتضى، نلقاو الزيارة، نلقاو أمينة فاخت، نلقاو نوردو، نلقاو التبرقة تغني كازو ومسرحية ولد الطليانة. خليني نمشي بكم العرض الافتتاح بالنسبة لي مهرجان كارتاج الدوري ستينية كارتاج إن شاء الله غدا باش يكون الافتتاح الرسمي. البارح صابر الرباعي كان ضيف في موزاي كافيه وكان حكي على العرض هذايا وعلى قيمته الرمزيه بالنسبه ليه، وكان هو اختياره يمثل مسؤوليه كبيره على خاطر هو اللي اصر وحبش انه يكون موجود في ستينيه كارتاج. يقول لك صارت الافتتاح تحمل عنوان تحت الياسمين، العرض هذايا يكون فيه رحله موسيقيه ترتبط بالماضي وبالحاضر والمستقبل. يقول لك خدمت عليه برشا في التصوير الفني مع المايسترو قيس المليتي. يقول لك زادة باش يشاركوني في العزف عازفين من تونس والجزائر وفرنسا. لطفي بوشنيق باش يكون أبرز ضيوف السهرة في حفل صابر الرباعي. يقول لك لطفي بوشنيق هو الكبير وتاج على ريوسنا. كيف زادة باش يكون النجم العالمي شاب خالد باش يكون في ضيفة لسهرة الافتتاح، وفما ديوب باش يكون بين دجا شاب خالد وصابر الرباعي. يقول أنا زادة على جولته قل انا متحمس برشا للعوده الى في الغناء لمهرجان جابس الدولي، ويقول راهو انا ديما وجهتي الاولى واولويتي المطلقه تكون لتونس. بالتوفيق لصابر الرباعي، ان شاء الله غدوه نكتشفوا مع بعضنا عرض الافتتاح بالنسبه لستينيه كارتاج الدولي في انتظار، ونزيد نكتشفوا الافتتاح الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي 17 جويليه مع الفنانه ايه دغنوش.
3: طبعا هذه هي جوله لقيقه في ابرز المهرجانات. شنو يستنى فيكم في ابرز العروض اللي باش تكون موجودة في مختلف المهرجانات؟ عماد سينو في بنزرت الحقيقة عنا برشا جو موجود، تشكيلة كبيرة برشا في مختلف المهرجانات. باش خلينا نحكي وربما على أكثر سهرة بالنسبة لك أنت منتظرة وتحبها برشا نهار واحد أوت، وانت تقول لنا شنو فما إن شاء الله.
1: وليد صالحي،
2: أنا بتبيع عندي سهرة أخرى كان تفرج بيها فراشات كثير
3: والله نحط السادة المستمعين معناها في الإطار، أنا قاعدين نمرحوا طبعا الناس الكل
2: مسموع فراشات قاعدة تطير. بالنسبة لي أنا مانيش مغروم برشا الحقيقة بال
4: شيب مامي.
2: أما صحيح كان واحد باش
1: عماد 26 شيب مامي متعة،
2: هما زوز
1: ذكريات جميلة.
2: الشاب مامي ذكريات جميلة،
1: وليد الصالح
2: ذكريات ما أجمل.
1: أي زوز هذوما ما يترتبوش.
2: أي أيوة بالحق كان فما برنامج. أنا مش مغروم على الحقيقة أما كان فما برنامج.
1: كان فما
2: وليد الصالح.
3: لا ماشي أنا متأكدة راوي قاعد يريزرفي.
1: أنت من عشاق الزمن الجميل دوم شفتي الشاب مامي.
3: أكيد
1: مستحيل واحد.
3: لو بالحق ملي هبطت لفيش وشفنا بالحق شاب مامي ووليد الصالح برشا ناس بالحق ماشيين بقوة. شاب مامي
2: الولاد فكونا برجولية تيكي ولا زوز
3: ما هي أكيد. والسادة المستمعين بالشقاوة بطبيعة الحال كالعادة والعوايد ديما في صيف على الموجة ديما الربح موجود وديما التيكيات حاضرين، دونك الناس الكل تبعوا ديما برنامج صيف على الموجة والربح ديما جارانتي عندنا. دونك متواصلين معاكم في برنامجكم صيف على الموجة. ميرسي بوكو الناس اللي قاعدة تتبع فينا، سلموا برشا على الناس اللي قاعدة تسمع فينا. فيك رهبة وبالله رجعونا الضوء خاطر بالحق
1: رجعونا الضوء. أنا متنا
2: كنا ولينا شلبة
3: رو نحن هكا بالحق معناها أقرأ حسابك. فما ناس مرضى وما ناس بالحق تستحق التبريدة، وما ناس بالحق تحب تحط الدواء متاحة مثلا على الانسولين وكل تحب تحط في الفريجيدير. شربي معاهم الناس الكل
2: بيه نعطيهم حلول.
3: اي عطينا
2: والله بصدق والله
1: فما جماعة يحبوا يتكلموا بأريحية ويخرجوا ينطقوا الحرف.
2: والله تيكي مريتك ضبط بليش بتراها انت كلمة تضبط وغزي كيفيش
1: عندي الحق يعملكم
2: عندك الحق. اما لا بالحق معناها سيرتو الناس اللي عندها دويات وكذا مش كل كبير برشا الضوء برد بالماء عندك كبير حاول كيفاش في بلاصه تستوكي
3: واللي ما عندوش
2: اللي انا نشتهي
3: قاعد تشتهي
2: جلاسييرك عبي جلاسييرتك اقرا حسابك، حط في الفريجيدير الوقت اللي الضوء، اعمل ستوك نتاع الثلج وحط في الجلاسير نتاعك واحفظ الجو نتاعك.
3: فهمت كيفاش؟
2: رانا مش معروفه وقتاش باش توفى.
3: انا سمعت معناها
2: واللي عنده معلومه يكذب عليك، حتى حد ما عنده معلومه باش تقول.
3: كان سمعت معناها ارتفاع في درجه الحراره فور السيناريو هكا. دونك
2: اقرا حسابك، نعاونوا بعضنا، الجيران كيف كيف اللي عنده جار ويعرفوا مليح بالسكر وعنده دواء وعنده كذا، الناس الكل تقف مع بعضها. ستوك يا خويا، خو ستوك دبابز بلاستيك في وسط الفريجيدير نتاعك، وثلج وركح امورك وين بالثلج، ونعاونوا بعضنا ونقوم بعضنا، ونولفنا خويا الشعب التونسي ندزوا مع بعضنا، نكملوا ندزوا مع بعضنا معنا حتى عاد
3: ندزوا مع بعضنا. يلا ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، متواصلين الجو الجو تلقاوه في برنامجكم صيف على الموجه، قدوا معنا راجعين متواصلين.

0: هي جيت وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج
3: كي تضربها في

0: تبدل اسمها من كنوز بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نختار شنو ناخو؟
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: اهلا وسهلا 6 و4 دقائق، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، متواصلين معكم في صيف على الموجة، احلى موجة واقوى موجة على موجة ذات اوكسجين فام بالصوت العالي. عمدة نحن في كل ظروف في كل الاوقات قاعدين نخدموا جولة احلى جو، هذا هو شعار عمدة.
1: اسمعني خلينا نعطيو نصيحة اخرى، احنا ولفنا بالنصايح، عاودوا رواحكم نفسانيا اللي راهو فيه تطور، انا باش نقعد نعيشوا فيه برشا دونك بسيشيكمو مانيش موجود، عرفك مش موجود.
0: هي ما سامحني بدنا قاعد يدفع قاعد يغلي، يقول لك يا معلم
1: اشرب له الماء، اشرب له الماء وانسى الكليماتيزور من حياتك.
2: انا نشرب وخرج
1: ميساج، قد ما يخرج قد ما زيد تشرب، اللهم قص علينا الماء، هذيك حاجه.
0: لا لا لا هذيك هي الحاجه اللي ان شاء الله بنصبر
1: عليها، لازمنا نتاقلموا، لازمنا نتاقلموا
0: فوالا، دونك لازمتنا نتاقلموا وان شاء الله يا ربي تجينا ايامات هكا فيها، احنا املنا الوحيد انه ربي يرحمنا بايامات فيها قل سخان.
1: والله لا هذا
0: هو الامل،
1: احنا في رحمه ربي
0: الوحيد اللي عايشين به. سينو وصلنا للفقره المنتظره، عماد باش يلبسنا كلنا بلوزه بيضاء وباش نمشيو تحديدا للورشه نتاع صناعه بليتو، خلينا نقولوا تصليح السيارات، وباش نمشيو كل مره نشوفوا قطعه من قطيع الكراهب ونشبوها بحاجه جزء ولا عضو من اعضاء جسم الانسان. باهي هاي عمدة يعطينا
1: ساعتنا قد متحية للبشير العلوش.
0: تحية البشير العلوش وفي أنا قد هيا هو له يعمل في الشغب.
1: أيوة ندخلوا عواطف، اختار عضو من الأعضاء الموجودة في الإنسان جسم الإنسان.
0: مش نختار عضو مهم، أنا مش نختار الرواري،
1: معقول
2: الرئتين
1: دكتورة رانيا.
0: كيف كيف سيكم كوم
1: باش تنقمص تو الدور الدكتورة رانيا
2: فضلة،
1: شنو هي وظيفة الرئتين؟
2: هي اللي تجيب الهواء.
1: منين تجيب؟
2: تستنشق يعني، هي تستنشق.
1: أيوة.
2: تخرج ثاني أكسيد الكربون يعني.
1: أيوة. الهواء هذاك وين يمشي؟
2: ويمشي في الدم وفي الجسم وفي كذا.
1: شي يغذي؟
0: شي يغذي الدماغ يظهر لي.
1: يعطيك الصحة.
2: شي يغذي الدماغ
1: ويمشي مع الدم.
0: شيء.
1: يتعدى مع الدم. ويمشي للمخ. ويمشي للقلب. يغذي. ديجا واحد يقول لك طاح له الأكسجين، إيش معناها؟ معناها يولي يفقد البرتورباسيون، ماشي راكز باش يبيع.
2: يولي راسه يوجع برشا.
1: تو الأكسجين طاح له، يقول لك باهي. قياسا على هذا باش نحكيو على الكرم. إيه بان الكرم بيضا عندها حاجة كيما الروير.
2: إيه شو اسمها بالله؟
1: اللي هي الفلتر.
0: فلتر
1: اسمه ديجا فلتر هواء
2: كيما الجسم الانسان،
1: لانه عمليه الاشتعال في وسط السياره التريانجل دو فو معروف، فيها الهواء فيها الشعله وفيها المحروق اللي هو الكربيرون. فلتر الهواء هذاك كي يبدا مسخ هو ولا يبدا فيه مشكله نتاع الكلامين وسخ غبره ودنيا وعالم وانت ما بدلتوش،
0: ياثر
1: كيما تتاثر رواريك وقت اللي تشم حاجه معناها مش نظيفه، ووقت اللي معناها كيما لا قدر الله وقت اللي صار مثلا في كورونا يقول لك الفيروس ضربت الرواري.
0: أي
1: كيف كيف راهو الفلتر نتاع الهواء هذا عضو تريز امبورتون في وسط الكهرباء، قطعه بلوتو تريز امبورتون في وسط الكهرباء، وما تقلش قيمه
0: اي
1: على الاعضاء الاخرين يعني على القطاع الاخرين الموجودين في السياره. كي تصير فيه مشكله نتاع يتمسخ والا يتقطع ولا ما تستعملوش ولا ما تحطوش، تصير لك مشاكل في الكومبوستيو ولا الاحتراق مش صحيح، وتولي الكهرباء تخرج في برشا دخان، وتولي كيما تقول احنا الكهرباء خشمها مسكر.
0: تتقال معناها تستعملوها
1: انتم بالطبيعه، نقول لك خشمها مسكر مستبرده.
0: لازم شنو الحل هنا؟
1: نبدلوا الفلتر هذاك في كل فيدونج والا فيدونج بعد فيدونج، لكن ننصح كالعاده نقول ماذا بيك كل فيدونج، لانه الاتموسفير نتاعنا هنا نراو فيه البرة قداش غبره وقداش وسخ بعيد الشر واكثر، معناها ماذا بيك في كل فيدونج كي تبدل الفلتر نتاع الزيت تبدل معاه فلتر الهواء.
0: تخيل
1: هذا العضو والعضو في جسم الانسان والقطعه في السياره اللي يتشابهوا بعضهم، وباش نقعدوا كل مره نحكي ولا عضو منهم واهميته والكومباريزون بينه وبين عضو الانسان.
2: ميرسي دكتور.
1: عايش كنت دكتور عاد انا ميكانسيان، انت دكتور.
2: لا حتى انت دكتور
1: زيد. دكتور راني ميرسي بوكو.
2: دكتور عماد ميرسي بوكو زيد على النصائح المهمه، حتى الكهرباء
0: يعطيكم الصحه الزوز. احنا اكثر حاجه نسحقوها تو هي الاكسجين. انت ديجا سميت عضو معناها تو تعب شويه.
1: تعرف علاش؟
0: الرطوبه.
1: لأن الرطوبة طالعة، وكي تبدا الرطوبة طالعة الرواري راهي تتعبى بالماء، يولي ما عادش تدخل نسبة الأكسجين، تولي البيلات طايحين، واللي مريض شوية وعنده أزماتيك ولا عنده حاجة راهي تقلق برشا، لازم يعاون بالأكسجين الأرتيفيسيال.
0: حتى كان خلوه له معناها الأكسجين باش يعاون بها، والقصاصات ما عاملة حالة في الناس.
2: ربي معاهم.
0: إن شاء الله ربي معاهم الناس.
1: هما كان مش باش يلقاو لنا حل، راهو يتحملوا مسؤولية.
0: والله العظيم بالحق معناها خاطر نحكيو على أرواح الناس،
1: الناس مرضى. صحيح معناها راهو لازم تلقى الحل.
0: رغم اللي هو راه فما شكون يقول لك لازم معناها نعتمدوا طرق بديله، مثلا اليوم نخدموا بالجروب، اليوم لازم بالحق تلقى
1: طرق اخرى. ياخذ كل دار تعمل جروب
0: اذا كان بالحق. اليوم نحكيوا على حالات استعجاليه، اليوم نحكيوا على على ناس بالحق تتنفس بالاكسجين، وكل يوم ربما يكون هذا
1: اي المستشفيات
0: كيف المستشفيات
1: مستشفيات اكيبي اكيبي بجروبات والمصحات الكل اكيبي بجروبات. اماني قلت لك المواطن العادي راه ما قدرش يراي نتاع الانسان يعني في تونس ما يقدرش يعمل لك جروب. دونك الناس هذيا راه جينيرال موت القام تو يلوجوا على دباب اكسجين اخرين ويعبي ودا عنده الدوبل ويعس شغل على الحقيقه. وربي ان شاء الله يشفي جميع المؤمنين، وان شاء الله اخويا يلقاونا الحل في اسرع وقت، ورانا قادرين عندنا كفاءات قادره تلقى الحلول. لكن خويا سايب العباد خلي تخدم
0: اكيد ان شاء الله ربي مع الجميع. مره اخرى نعاود نقولها النقطه هذيا. دونك فوالا احنا تقريبا وصلنا لنهايه برنامج صيف على الموجه بكل خلينا نقولوا احنا
1: الظروف
0: الصعوبات حاولنا احنا نامنوا البرنامج. دونك ميرسي بوكو لكم انتم الناس الساده المستمعين والمستمعات. رانيا طرابلسي كلمه الختام.
1: مانيش موجود
2: والله كيما قالك مانيش موجود تلمو فشلت مسخانه. والحقيقه والله عيب كبير اللي قاعد صاير. انا تو باش نحكي خاطر على الكونديسيون اللي قاعده ديجا موجوده عند برشا ناس تعاني منها ولا حتى الوضع اللي نحن تو ديجا فيه ضو مقصوص. احنا جبر بي عندنا جروب نجمو نخدموا بيه، برشا عباد اخرين حياتها تنجم تتقلب في دقيقه. لكن نحب نقولوا ماذا بينا شويه نقطه نظام، شويه تنظيم، شويه تواصل مع الناس خل تفهم رواحها كيفاش وضعيتها يوميا. راهو اللي قاعد صاير راهو عيب كبير، على خاطر احنا اليوم تكون قاعد تكي قصة الضوء من غير سابق اعلام لحتى حد. راهي برشا ناس اليوم عواطف وعماد في ديارها اتضرت. راهو اليوم الانسان اللي كيشري كليماتيزور عباره شرى الدنيا. اليوم راهو كيشري تلفزه جديده عباره شرى الدنيا. راهو تعرف انت
1: ما
2: قدر الشراء طايحه على الاخر. انت اليوم هو تلقاه مازال كيشريه باش يبرد به هو وصغيرات، ويلقاه بعد نهارين تحرق وما عادش فيه دواء باش يتصلح. على الدنيا السلام.
0: اكيد اكيد نحكيو على ماتريال غالي بالحق، مليون ومليون ونص عماد تلقى بالحق الماتريال نتاعك الكل بزيد جست خاطر الكوبي غاديه القصان. وفما ناس حتى عندها بي سي تخدم بها، فما ناس عندها بي سي في خدمه معناها
1: مهمه. راهي مهمه ولا نزيدو نصيحه كي قص الضوء. راهو المشكل مش في القصان، المشكل في الرجوع ونجم يرجع اوتونسيون
0: اقوى.
1: انت وقت اللي يقص الضوء سل بريزيتك فاهمين؟ سل بريزيتك، تلفستك، فرجيديرك، ميكروموند نتاعك، نحي بريزيتك خليه يرجع يستابيليزي وبعد تعاود تحط. هذه نقطة الحقيقة خلينا ننصحوا بها.
0: مهمة برشا نقعدوا ديما نذكروا بها النصيحة هذه. أنا سموكني عماد نصيحة.
1: لا أموري واضحة أنا موجود هنا.
0: عماد نصيحة أمور نصيحة أمور نفسانية يقول لك أنا، أمور بطبيعة حالك راب يقول لك أنا، أمور دار يقول لك أنا. أنا عارف عندك برشا نصائح قاعد تخمنا في نصيحة أخرى خليها لي إن شاء الله الأربعة.
1: والله وجودي لأن نحب ننفع لك في الأقل.
0: نعرف أكيد احنا كلنا
1: يعطيكم الصحة.

يلا رجعنا لكم في صيف على الموجة. ولا هذه هي اللي كونديسيون اللي احنا عايشين فيها وكيد عايشين فيها الحقيقة. برشا مواطنين قاعدين يسمعوا فينا. الاقتصاد المتكررة متاع التيار الكهربائي سيسر واحكم واحدة واحدة. دوك هكا كونوا صنا نهاية برنامجكم صيف على الموجة. مرسي بكو رانيا الترابلسي, زادا مرسي بكو عماد العلوي, يعطيكم الصحة الناس الكل. شكرا لكم انتم السادة المستمعين على الاستماع. ان شاء الله هالموعد غدوة كيف يتجدد في برنامج مشكم صيف على الموجة. مرسي بوكو محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي, الشيخ فتح البي في استقبال مكالباتكم الهاتفية. دونك أجمل تحية عواطف العوني. باي باي في الأمان.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع

0: جبت الزردة معاها نجلة تونسية. الزردة على رقح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانديان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار.
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمك هو؟
5: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين أنفولاين 98 118 232
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أندين لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: ياخي شبيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
9: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900
9: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام انستغرام وفيسبوك mycare.in باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أوكسيجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كادويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار. تلافز وبرشا كادويت.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، رزرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: اصنيعي وتبع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
0: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية في الزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابي متلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
6: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
8: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: أتت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتون

0: لي زاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم لقاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبره صنعه واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
3: عندك أورانج.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمها كهوة؟
5: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
7: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
9: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي إس و أوبيل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449.
1: تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: في الزردة على رقح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة payment سهل لتحيي

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
4: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: صناعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabteki weddouk. Ou maahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou 98 136 449.
5: تجمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي

0: باش نبل بيانا لي زاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: غالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتاب ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.